نايا يجسد فظاعة القمع الذي مارسه النظام البائد في سوريا. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد 26 من تموز أن سجن صيد نايا العسكري يجسد فظاعة القمع والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد في سوريا. وقال غوتيريش في تصريح عبر منصة إكس إن ما شهده السجن يعكس حجم الانتهاكات التي وقعت خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن سوريا تمتلك اليوم فرصة للتعافي من آثار الصراع وبناء مستقبل أكثر استقرارا وشمولا وازدهارا لجميع أبنائها. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية استثمار المرحلة الحالية لإرساء أسس التعافي والتنمية، مؤكدا استمرار وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا ودعمها للشعب السوري. وكان غوتيريش قد بدأ أمس السبت زيارة رسمية إلى سوريا، هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. مباحثات سورية أوروبية لدعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية الأحد 26 من تموز مع وفد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادرة سيجما سبل دعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا وتعزيز التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة. وذكرت وزارة المالية أن الوزير برنية رحب خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بمقترح إنشاء مركز للدعم الفني والمعرفة في سوريا بهدف الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير الإدارة المالية. واستعرض الوزير أولويات الوزارة والتي تشمل الإصلاح المالي وتطوير الإدارة المالية العامة والإصلاح الضريبي وإدارة الدين العام وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في بناء مؤسسات مالية أكثر كفاءة وفاعلية. كما استعرضت مبادرة سيجما مجالات الدعم الفني التي تقدمها للمؤسسات الحكومية خاصة في تطوير الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية. وفي سياق متصل بحث وزير المالية محمد يسر برنية الأحد مع بعثة المشاورات التابعة لصندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى روم فان رودن تطورات الاقتصاد السوري ومؤشرات التعافي وآفاق النمو الاقتصادي. وذكرت وزارة المالية أن الاجتماع الذي عقد في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى سوريا تناول أداء المالية العامة وتقديراتها لعام 2026 إلى جانب التحضيرات الجارية لإعداد موازنة عام 2027. كما ناقش الجانبان تقدم الإصلاحات في القطاعين المالي والمصرفي وجهود الوزارة في تطوير أدوات التمويل المحلية بما في ذلك إصدار صكوك سيادية. وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بتعاون الحكومة السورية وبالتحسن في مؤشرات الأداء وتوقعات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، مدفوعة بتحسن القطاعين الزراعي والسياحي واستعادة مناطق إنتاج النفط والغاز بما يدعم زيادة الإنتاج والإيرادات العامة. وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير الزور دمشق. زار وزير الداخلية أنس خطاب ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية عبد الرحيم عطون الأحد 26 من تموز مصابي الحادث المروري الذي وقع أمس على طريق دير الزور دمشق، وذلك في مشفيي ابن الوليد وحمص الكبير بمدينة حمص.
وذكرت وزارة الداخلية أن الوزير

0: خطاب والمستشار عطون اطلعا برفقة الكوادر الطبية على الحالة الصحية للمصابين من المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي، واستمعا إلى شرح حول الرعاية الطبية والعلاج المقدم لهم، ويأتي ذلك في إطار متابعة أوضاع المصابين عقب الحادث الذي أسفر وفق حصيلة أولية عن وفاة 35 شخصاً وإصابة 30 آخرين. وفي سياق متصل أعلن وزير الداخلية أنس خطاب الأحد حزمة إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة المرورية عقب حادث السير المأساوي الذي وقع على طريق دمشق دير الزور. وقال خطاب في تصريح للإخبارية السورية الرسمية إن الوزارة فعلت دوريات أمن الطرق لضبط السرعة، مؤكدا العمل على تنفيذ حلول إسعافية للحد من السرعات الزائدة ريثما يستكمل تأهيل الطريق. وأضاف أن الوزارة ستنسق مع وزارة الاتصالات لتحسين خدمات الاتصال في المنطقة، مشيدا بجهود وزارة الدفاع التي أسهمت في نقل المصابين بواسطة المروحيات إلى مدينة حمص، ما ساعد في إنقاذ عدد من الأرواح. وأشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم تفعيل نقاط أمنية ثابتة وأخرى متحركة على طريق دمشق دير الزور، إلى جانب إنشاء مركز عمليات موحد للطوارئ وخط اتصال ساخن يربط بين وزارات الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية والصحة بهدف رفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة للحوادث. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة بقذائف المدفعية ويلقي منشورات تحذيرية بريف درعا. استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد 26 من تموز محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بقذائف مدفعية سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية دون تسجيل خسائر بشرية. وفي ريف درعا الغربي ألقت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال منشورات ورقية على قريتي معرية والعارضة في منطقة حوض اليرموك، تضمنت تحذيرات للأهالي من الاقتراب من أي عملية توغل تنفذها قوات الاحتلال. جاء ذلك عقب انسحاب قوات الاحتلال باتجاه ثكنة الجزيرة بعد توغل نفذته في القريتين فجر اليوم، حيث نصبت حاجزا داخل قرية العارضة. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن قوات الاحتلال أقدمت خلال انسحابها على تخريب أحد المحولات الكهربائية في قرية معرية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، والتي تشمل عمليات توغل وقصف واستهداف لمناطق مدنية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع: نتجنب الصدام مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا نعتزم التدخل عسكريا في لبنان. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن سوريا تتجنب الصدام مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن دمشق تعمل للوصول إلى اتفاق أمني بمشاركة مجموعة من الدول. وقال الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة بثت مقتطفات منها الأحد إن نجاح أي اتفاق أمني قد يمهد لسلام شامل دون التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل. وفي الشأن اللبناني، شدد الشرع على أن سوريا لا تعتزم التدخل عسكريا في لبنان، مؤكدا أن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج البلاد إلى بر الأمان. وأضاف أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا، مجددا دعم بلاده احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار السلم والحرب. وفي الملف الإقليمي، أعرب الرئيس الشرع عن قلقه من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، كما أشار إلى وجود بطء في تنفيذ الاتفاق مع PKK الإرهابي، مؤكدا أن الحكومة السورية لا تزال تعول على تنفيذ بنوده. وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أوضح الشرع أن العلاقات مع العراق تشهد تحسنا مستمرا، فيما لا تزال المناقشات مع روسيا متواصلة بشأن مستقبل قواعدها العسكرية في سوريا. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره السعودي قضايا إقليمية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو مع نظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الإقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما بحسب تدوينة لرئاسة الأركان التركية على منصة إنسوسيال الأحد. وأوضحت رئاسة الأركان التركية أن بيرقدار أوغلو والرويلي بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل. غوتيريش: سجن صيدنايا يجسد فظاعة القمع الذي مارسه النظام البائد في سوريا. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد 26 من تموز أن سجن صيدنايا العسكري يجسد فظاعة القمع والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد في سوريا. وقال غوتيريش في تصريح عبر منصة إكس إن ما شهده السجن يعكس حجم الانتهاكات التي وقعت خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن سوريا تمتلك اليوم فرصة

للتعافي من آثار الصراع وبناء مستقبل أكثر استقرارا وشمولا وازدهارا لجميع أبنائها. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية استثمار المرحلة الحالية لإرساء أسس التعافي والتنمية، مؤكدا استمرار وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا ودعمها للشعب السوري. وكان غوتيريش قد بدأ أمس السبت زيارة رسمية إلى سوريا، هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. مباحثات سورية أوروبية لدعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا. بحث وزير المالية السوري محمد ياسر برنية الأحد 26 من تموز مع وفد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادرة سيجما سبل دعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا وتعزيز التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة. وذكرت وزارة المالية أن الوزير برنية رحب خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بمقترح إنشاء مركز للدعم الفني والمعرفة في سوريا بهدف الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير الإدارة المالية. واستعرض الوزير أولويات الوزارة والتي تشمل الإصلاح المالي وتطوير الإدارة المالية العامة والإصلاح الضريبي وإدارة الدين العام وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في بناء مؤسسات مالية أكثر كفاءة وفاعلية. كما استعرضت مبادرة سيجما مجالات الدعم الفني التي تقدمها للمؤسسات الحكومية خاصة في تطوير الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية. وفي سياق متصل بحث وزير المالية محمد ياسر برنية الأحد مع بعثة المشاورات التابعة لصندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى روم فان رودن تطورات الاقتصاد السوري ومؤشرات التعافي وآفاق النمو الاقتصادي. وذكرت وزارة المالية أن الاجتماع الذي عقد في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى سوريا تناول أداء المالية العامة وتقديراتها لعام 2026 إلى جانب التحضيرات الجارية لإعداد موازنة عام 2027. كما ناقش الجانبان تقدم الإصلاحات في القطاعين المالي والمصرفي وجهود الوزارة في تطوير أدوات التمويل المحلية بما في ذلك إصدار صكوك سيادية. وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بتعاون الحكومة السورية وبالتحسن في مؤشرات الأداء وتوقعات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، مدفوعة بتحسن القطاعين الزراعي والسياحي واستعادة مناطق إنتاج النفط والغاز بما يدعم زيادة الإنتاج والإيرادات العامة. وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير الزور دمشق. زار وزير الداخلية أنس خطاب ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية عبد الرحيم عطون الأحد 26 من تموز مصابي الحادث المروري الذي وقع أمس على طريق دير الزور دمشق، وذلك في مشفيي ابن الوليد وحمص الكبير بمدينة حمص. وذكرت وزارة الداخلية أن الوزير خطاب والمستشار عطون اطلعا برفقة الكوادر الطبية على الحالة الصحية للمصابين من المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي، واستمعا إلى شرح حول الرعاية الطبية والعلاج المقدم لهم. ويأتي ذلك في إطار متابعة أوضاع المصابين عقب الحادث الذي أسفر وفق حصيلة أولية عن وفاة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين.
وفي سياق متصل أعلن وزير الداخلية أنس خطاب الأحد حزمة إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة المرورية.

0: عقب حادث السير المأساوي الذي وقع على طريق دمشق دير الزور. وقال خطاب في تصريح للإخبارية السورية الرسمية إن الوزارة فعلت دوريات أمن الطرق لضبط السرعة، مؤكدا العمل على تنفيذ حلول إسعافية للحد من السرعات الزائدة ريثما يستكمل تأهيل الطريق. وأضاف أن الوزارة ستنسق مع وزارة الاتصالات لتحسين خدمات الاتصال في المنطقة، مشيدا بجهود وزارة الدفاع التي أسهمت في نقل المصابين بواسطة المروحيات إلى مدينة حمص، ما ساعد في إنقاذ عدد من الأرواح. وأشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم تفعيل نقاط أمنية ثابتة وأخرى متحركة على طريق دمشق دير الزور، إلى جانب إنشاء مركز عمليات موحد للطوارئ وخط اتصال ساخن يربط بين وزارات الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية والصحة، بهدف رفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة للحوادث. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة بقذائف المدفعية ويلقي منشورات تحذيرية بريف درعا. استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد 26 من تموز محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بقذائف مدفعية سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية دون تسجيل خسائر بشرية. وفي ريف درعا الغربي ألقت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال منشورات ورقية على قريتي معرية والعارضة في منطقة حوض اليرموك، تضمنت تحذيرات للأهالي من الاقتراب من أي عملية توغل تنفذها قوات الاحتلال. جاء ذلك عقب انسحاب قوات الاحتلال باتجاه ثكنة الجزيرة بعد توغل نفذته في القريتين فجر اليوم، حيث نصبت حاجزا داخل قرية العارضة. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن قوات الاحتلال أقدمت خلال انسحابها على تخريب أحد المحولات الكهربائية في قرية معرية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، والتي تشمل عمليات توغل وقصف واستهداف لمناطق مدنية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع: نتجنب الصدام مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا نعتزم التدخل عسكريا في لبنان. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن سوريا تتجنب الصدام مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن دمشق تعمل للوصول إلى اتفاق أمني بمشاركة مجموعة من الدول. وقال الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة بثت مقتطفات منها الأحد إن نجاح أي اتفاق أمني قد يمهد لسلام شامل دون التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل. وفي الشأن اللبناني، شدد الشرع على أن سوريا لا تعتزم التدخل عسكريا في لبنان، مؤكدا أن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج البلاد إلى بر الأمان. وأضاف أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا، مجددا دعم بلاده احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار السلم والحرب. وفي الملف الإقليمي، أعرب الرئيس الشرع عن قلقه من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، كما أشار إلى وجود بطء في تنفيذ الاتفاق مع بيكيك الإرهابي، مؤكدا أن الحكومة السورية لا تزال تعول على تنفيذ بنوده. وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أوضح الشرع أن العلاقات مع العراق تشهد تحسنا مستمرا، فيما لا تزال المناقشات مع روسيا متواصلة بشأن مستقبل قواعدها العسكرية في سوريا. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره السعودي قضايا إقليمية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو مع نظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الإقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما بحسب تدوينة لرئاسة الأركان التركية على منصة إنسوسيال الأحد. وأوضحت رئاسة الأركان التركية أن بيرقدار أوغلو والرويلي بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل. غوتيريش: سجن صيدنايا يجسد فظاعة القمع الذي مارسه النظام البائد في سوريا. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد 26 تموز أن سجن صيدنايا العسكري يجسد فظاعة القمع والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد في سوريا. وقال غوتيريش في تصريح عبر منصة إكس إنما شهده السجن يعكس حجم الانتهاكات التي وقعت خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن سوريا تمتلك اليوم فرصة للتعافي من آثار الصراع وبناء مستقبل أكثر استقرارا وشمولا وازدهارا لجميع أبنائها. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية استثمار المرحلة الحالية لإرساء أسس التعافي والتنمية، مؤكدا استمرار وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا ودعمها للشعب السوري. وكان غوتيريش قد بدأ أمس السبت زيارة رسمية إلى سوريا، هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. مباحثات سورية أوروبية لدعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية الأحد 26 من تموز مع وفد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادرة سيجما سبل دعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا وتعزيز التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة. وذكرت وزارة المالية أن الوزير برنية رحب خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بمقترح إنشاء مركز للدعم الفني والمعرفة في سوريا بهدف الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير الإدارة المالية. واستعرض الوزير أولويات الوزارة والتي تشمل الإصلاح المالي وتطوير الإدارة المالية العامة والإصلاح الضريبي وإدارة الدين العام وتعزيز الحوكمة بما يسهم في بناء مؤسسات مالية أكثر كفاءة وفاعلية. كما استعرضت مبادرة سيجما مجالات الدعم الفني التي تقدمها للمؤسسات الحكومية خاصة في تطوير الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية. وفي سياق متصل بحث وزير المالية محمد يسر برنية الأحد مع بعثة المشاورات التابعة لصندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى روم فان رودن تطورات الاقتصاد السوري ومؤشرات التعافي وآفاق النمو الاقتصادي. وذكرت وزارة المالية أن الاجتماع الذي عقد في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى سوريا تناول أداء المالية العامة وتقديراتها لعام 2026 إلى جانب التحضيرات الجارية لإعداد موازنة عام 2027. كما ناقش الجانبان تقدم الإصلاحات في القطاعين المالي والمصرفي وجهود الوزارة في تطوير أدوات التمويل المحلية بما في ذلك إصدار صكوك سيادية. وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بتعاون الحكومة السورية وبالتحسن في مؤشرات الأداء وتوقعات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري مدفوعة بتحسن القطاعين الزراعي والسياحي واستعادة مناطق إنتاج النفط والغاز بما يدعم زيادة الإنتاج والإيرادات العامة. وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير الزور دمشق. زار وزير الداخلية أنس خطاب ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية عبد الرحيم عطون الأحد 26 من تموز مصابي الحادث المروري الذي وقع أمس على طريق دير الزور دمشق، وذلك في مشفيي ابن الوليد وحمص الكبير بمدينة حمص. وذكرت وزارة الداخلية أن الوزير خطاب والمستشار عطون اطلعا برفقة الكوادر الطبية على الحالة الصحية للمصابين من المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي، واستمعا إلى شرح حول الرعاية الطبية والعلاج المقدم لهم. ويأتي ذلك في إطار متابعة أوضاع المصابين عقب الحادث الذي أسفر وفق حصيلة أولية عن وفاة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين. وفي سياق متصل أعلن وزير الداخلية أنس خطاب الأحد حزمة إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة المرورية عقب حادث السير المأساوي الذي وقع على طريق دمشق دير الزور. وقال خطاب في تصريح للإخبارية السورية الرسمية إن الوزارة فعلت دوريات أمن الطرق لضبط السرعة، مؤكدا العمل على تنفيذ حلول إسعافية للحد من السرعات الزائدة ريثما يستكمل تأهيل الطريق. وأضاف أن الوزارة ستنسق مع وزارة الاتصالات لتحسين خدمات الاتصال في المنطقة مشيدا بجهود وزارة الدفاع التي أسهمت في نقل المصابين بواسطة المروحيات إلى مدينة حمص ما ساعد في إنقاذ عدد من الأرواح. وأشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم تفعيل نقاط أمنية ثابتة وأخرى متحركة على طريق دمشق دير الزور إلى

0: جانب إنشاء مركز عمليات موحد للطوارئ وخط اتصال ساخن يربط بين وزارات الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية والصحة بهدف رفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة للحوادث. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة بقذائف المدفعية ويلقي منشورات تحذيرية بريف درعا. استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد 26 من تموز محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بقذائف مدفعية سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية دون تسجيل خسائر بشرية. وفي ريف درعا الغربي ألقت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال منشورات ورقية على قريتي معرية والعارضة في منطقة حوض اليرموك، تضمنت تحذيرات للأهالي من الاقتراب من أي عملية توغل تنفذها قوات الاحتلال. جاء ذلك عقب انسحاب قوات الاحتلال باتجاه ثكنة الجزيرة بعد توغل نفذته في القريتين فجر اليوم، حيث نصب حاجزا داخل قرية العارضة. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن قوات الاحتلال أقدمت خلال انسحابها على تخريب أحد المحولات الكهربائية في قرية معرية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، والتي تشمل عمليات توغل وقصف واستهداف لمناطق مدنية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم واملأ قلوبنا بمحبتك واملأ صدورنا من خشيتك.

0: ما أجمل أن نعيش في رحاب مناجاة الله جل وعلا، وما أحلى أن نعيش ساعة ضراعة على أعتاب الله تعالى، نثني عليه ونرجو ونخاف.
1: أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، أنت المقدر.

وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حمدا طيبا.

أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك.

0: ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كما نقول ولك الحمد خيرا مما نقول لك الحمد كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد أولا لك الحمد ظاهرا لك الحمد باطنا لك الحمد آخرا أنت الرحمن المستعان وعليك التكلان.
1: إلهنا

الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت رب الكرم والجود ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود ما عصيناك إذ عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بنظرك مستخفين ولكن سولت لنا أنفسنا وغرنا سترك المرخى علينا فعصيناك بجهل.

أبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من

0: الكرام أن تعتق رقابنا من النار.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا.

مرت بنا خطيئاتنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك إلينا نازلة.

0: اللهم لا تعذب أعينا بكت من خشيتك، ولا تعذب قلوبا خشعت من مهابتك. اللهم ما غابت عنه ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياه، اللهم فحققه لنا. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على الموتى في قبورهم وعلى المرضى في فرجهم
1: مناجاة
0: في سبيلك على ثبورهم.
1: من روائع المناجاة
2: راديو صدى الفرات.
3: الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه، ورفع النجم وسومه، وسخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكومه، وبعث

يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يسحبون على وجوههم إلى نار جهنم وبئس المثوى لهم طعام من غسلين وشجرة الزقوم لهم حلوى لهم فيها من الحيات والآفات ما لا يزول ولا يفنى فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوى فيا لخسارة من تكبر على ربه وغوى ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى لا يموت ولا يبلى صدق.

سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نوالي صدق الله العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل تنزه مولانا عن النقص والعلل جبار قوي لا يكل ولا يمل بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركنا همل لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد لا إله معه ولا يشركه أحد لا يعجزه في الأرض رقم ولا عدد سبحانه من إله رحيم صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء

بنعمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب واستدلت بصنعته أولو الألباب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب مسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر

صدق من لم يزل جليلا صدق من حسب به كفيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله وصدق أنبياؤه صدق الله الواحد القدير الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام تسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام وهو الله الملك القدوس السلام ونحن على ما قال ربنا جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وجلت آلاؤه وشهدت أرضه وسماؤه ونطقت به رسله وأنبياؤه شاهدون شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام ونحن بما شهد الله به والملائكة وأولو

سبحان الله عدد ما دعا لله داع سبحان الله عدد ما سعى في الأرض ساع سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر سبحان الله عدد ما سال دمع وغمر سبحان الله عدد ما أصبح الصبح ونور.

المحشور سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي

خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا.

0: بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين. اللهم ادخلنا بها الجنات وآتنا بها الدرجات وكفر بها عنا السيئات واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين. اللهم قد حضرنا ختم كتابك وأنحنا مطايانا ببابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب يا ملك الملوك. اللهم هذا الدعاء وهذه المناجاة وهذا البكاء وهذه الصلاة وهذا ختام رمضان اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من صام وقرأ القرآن فارتقى به القرآن في أعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع: نتجنب الصدام مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا نعتزم التدخل عسكريا في لبنان.

أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن سوريا تتجنب الصدام مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن دمشق تعمل للوصول إلى اتفاق أمني بمشاركة مجموعة من الدول. وقال الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة بثت مقتطفات منها الأحد إن نجاح أي اتفاق أمني قد يمهد لسلام شامل دون التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل. وفي الشأن اللبناني شدد الشرع على أن سوريا لا تعتزم التدخل عسكريا في لبنان، مؤكدا أن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج البلاد إلى بر الأمان. وأضاف أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا، مجددا دعم بلاده احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار السلم والحرب. وفي الملف الإقليمي أعرب الرئيس الشرع عن قلقه من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، كما أشار إلى وجود بطء في تنفيذ الاتفاق مع بيكيك الإرهابي، مؤكدا أن الحكومة السورية لا تزال تعول على تنفيذ بنوده. وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية أوضح الشرع أن العلاقات مع العراق تشهد تحسنا مستمرا، فيما لا تزال المناقشات مع روسيا متواصلة بشأن مستقبل قواعدها العسكرية في سوريا. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره السعودي قضايا إقليمية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو مع نظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الإقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما بحسب تدوينة لرئاسة الأركان التركية على منصة إنسوسيال الأحد. وأوضحت رئاسة الأركان التركية أن بيرقدار أوغلو والرويلي بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل. غوتيريش سجن صيدنايا يجسد فظاعة القمع الذي مارسه النظام البائد في سوريا. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد 26 تموز أن سجن صيدنايا العسكري يجسد فظاعة القمع والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد في سوريا. وقال غوتيريش في تصريح عبر منصة إكس إن ما شهده السجن يعكس حجم الانتهاكات التي وقعت خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن سوريا تمتلك اليوم فرصة للتعافي من آثار الصراع وبناء مستقبل أكثر استقرارا وشمولا وازدهارا لجميع أبنائها. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية استثمار المرحلة الحالية لإرساء أسس التعافي والتنمية، مؤكدا استمرار وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا ودعمها للشعب السوري. وكان غوتيريش قد بدأ أمس السبت زيارة رسمية إلى سوريا، هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. مباحثات سورية أوروبية لدعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية الأحد 26 تموز مع وفد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادرة سيجما سبل دعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا وتعزيز التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة. وذكرت وزارة المالية أن الوزير برنية رحب خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بمقترح إنشاء مركز للدعم الفني والمعرفة في سوريا بهدف الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير

المالية، واستعرض الوزير أولويات الوزارة والتي تشمل الإصلاح المالي وتطوير الإدارة المالية العامة والإصلاح الضريبي وإدارة الدين العام وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في بناء مؤسسات مالية أكثر كفاءة وفاعلية. كما استعرضت مبادرة سيجما مجالات الدعم الفني التي تقدمها للمؤسسات الحكومية، خاصة في تطوير الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية. وفي سياق متصل، بحث وزير المالية محمد يسر برنية الأحد مع بعثة المشاورات التابعة لصندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى روم فان رودن تطورات الاقتصاد السوري ومؤشرات التعافي وآفاق النمو الاقتصادي. وذكرت وزارة المالية أن الاجتماع الذي عقد في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى سوريا تناول أداء المالية العامة وتقديراتها لعام 2026، إلى جانب التحضيرات الجارية لإعداد موازنة عام 2027. كما ناقش الجانبان تقدم الإصلاحات في القطاعين المالي والمصرفي وجهود الوزارة في تطوير أدوات التمويل المحلية، بما في ذلك إصدار صكوك سيادية. وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بتعاون الحكومة السورية وبالتحسن في مؤشرات الأداء وتوقعات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، مدفوعة بتحسن القطاعين الزراعي والسياحي واستعادة مناطق إنتاج النفط والغاز، بما يدعم زيادة الإنتاج والإيرادات العامة. وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير الزور دمشق. زار وزير الداخلية أنس خطاب ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية عبد الرحيم عطون الأحد 26 تموز مصابي الحادث المروري الذي وقع أمس على طريق دير الزور دمشق، وذلك في مشفيي ابن الوليد وحمص الكبير بمدينة حمص. وذكرت وزارة الداخلية أن الوزير خطاب والمستشار عطون اطلعا برفقة الكوادر الطبية على الحالة الصحية للمصابين من المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي، واستمعا إلى شرح حول الرعاية الطبية والعلاج المقدم لهم. ويأتي ذلك في إطار متابعة أوضاع المصابين عقب الحادث الذي أسفر وفق حصيلة أولية عن وفاة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين. وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية أنس خطاب الأحد حزمة إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة المرورية عقب حادث السير المأساوي الذي وقع على طريق دمشق دير الزور. وقال خطاب في تصريح للإخبارية السورية الرسمية إن الوزارة فعلت دوريات أمن الطرق لضبط السرعة، مؤكدا العمل على تنفيذ حلول إسعافية للحد من السرعات الزائدة ريثما يستكمل تأهيل الطريق. وأضاف أن الوزارة ستنسق مع وزارة الاتصالات لتحسين خدمات الاتصال في المنطقة، مشيدا بجهود وزارة الدفاع التي أسهمت في نقل المصابين بواسطة المروحيات إلى مدينة حمص، ما ساعد في إنقاذ عدد من الأرواح. وأشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم تفعيل نقاط أمنية ثابتة وأخرى متحركة على طريق دمشق دير الزور، إلى جانب إنشاء مركز عمليات موحد للطوارئ وخط اتصال ساخن يربط بين وزارات الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية والصحة، بهدف رفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة للحوادث. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة بقذائف المدفعية ويلقي منشورات تحذيرية بريف درعا. استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد 26 تموز محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بقذائف مدفعية سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية دون تسجيل خسائر بشرية. وفي ريف درعا

0: الغربي ألقت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال منشورات ورقية على قريتي معرية والعارضة في منطقة حوض اليرموك، تضمنت تحذيرات للأهالي من الاقتراب من أي عملية توغل تنفذها قوات الاحتلال. جاء ذلك عقب انسحاب قوات الاحتلال باتجاه ثكنة الجزيرة بعد توغل نفذته في القريتين فجر اليوم، حيث نصبت حاجزا داخل قرية العارضة. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن قوات الاحتلال أقدمت خلال انسحابها على تخريب أحد المحولات الكهربائية في قرية معرية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، والتي تشمل عمليات توغل وقصف واستهداف لمناطق مدنية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: فإنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شملنا وتهدي بها قلوبنا.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب.
0: وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه، سبحان من أيد اليتيم بجبريل.

دينك برحمتك يا جواد يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف

فأجرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فغفرت له ومن دارك دار السلام أدنيت برحمتك.

إيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر.

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم.

نسألك يا رب نسألك يا ربنا أن تدخلنا جنات النعيم وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين.

أو رزقا تبسطه أو ضرا تكشفه أو بلاء ترفعه أو فتنة تصرفها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوردنا حوضه.

المؤمنين وتشرح به صدورهم وتدفع به جميع الشرور. اللهم كن للمسلمين مؤيدا وناصرا، واكفهم شر أنفسهم وشر الأشرار منهم وشر أعدائهم وشر كل ذي شر من شياطين الإنس والجن. اللهم أقم دولة القرآن في كل مكان، وأسعدنا بنصر

0: راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني. راديو صدى الفرات. راديو صدى الفرات.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع: نتجنب الصدام مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا نعتزم التدخل عسكريا في لبنان. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن سوريا تتجنب الصدام مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن دمشق تعمل للوصول إلى اتفاق أمني بمشاركة مجموعة من الدول. وقال الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة بثت مقتطفات منها الأحد إن نجاح أي اتفاق أمني قد يمهد

لسلام شامل دون التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل. وفي الشأن اللبناني، شدد الشرع على أن سوريا لا تعتزم التدخل عسكريا في لبنان، مؤكدا أن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج البلاد إلى بر الأمان. وأضاف أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا، مجددا دعم بلاده احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار السلم والحرب. وفي الملف الإقليمي، أعرب الرئيس الشرع عن قلقه من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، كما أشار إلى وجود بطء في تنفيذ الاتفاق مع PKK الإرهابي، مؤكدا أن الحكومة السورية لا تزال تعول على تنفيذ بنوده. وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أوضح الشرع أن العلاقات مع العراق تشهد تحسنا مستمرا، فيما لا تزال المناقشات مع روسيا متواصلة بشأن مستقبل قواعدها العسكرية في سوريا. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره السعودي قضايا إقليمية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو مع نظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الإقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما بحسب تدوينة لرئاسة الأركان التركية على منصة إنسوسيال الأحد. وأوضحت رئاسة الأركان التركية أن بيرقدار أوغلو والرويلي بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل. غوتيريش، سجن صيدنايا يجسد فظاعة القمع الذي مارسه النظام البائد في سوريا. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد 26 تموز أن سجن صيدنايا العسكري يجسد فظاعة القمع والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد في سوريا. وقال غوتيريش في تصريح عبر منصة إكس إن ما شهده السجن يعكس حجم الانتهاكات التي وقعت خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن سوريا تمتلك اليوم فرصة للتعافي من آثار الصراع وبناء مستقبل أكثر استقرارا وشمولا وازدهارا لجميع أبنائها. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية استثمار المرحلة الحالية لإرساء أسس التعافي والتنمية، مؤكدا استمرار وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا ودعمها للشعب السوري. وكان غوتيريش قد بدأ أمس السبت زيارة رسمية إلى سوريا، هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. مباحثات سورية أوروبية لدعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية الأحد 26 تموز مع وفد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادرة سيجما سبل دعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا وتعزيز التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة. وذكرت وزارة المالية أن الوزير برنية رحب خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بمقترح إنشاء مركز للدعم الفني والمعرفة في سوريا بهدف الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير الإدارة المالية. واستعرض الوزير أولويات الوزارة والتي تشمل الإصلاح المالي وتطوير الإدارة المالية العامة والإصلاح الضريبي وإدارة الدين العام وتعزيز الحوكمة،
بما يسهم في بناء مؤسسات مالية أكثر كفاءة وفاعلية، كما استعرضت مبادرة سيجما مجالات الدعم الفني التي تقدمها للمؤسسات الحكومية، خاصة في تطوير الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية. وفي سياق متصل، بحث وزير المالية محمد يسر برنية الأحد مع بعثة المشاورات التابعة لصندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى روم فان رودن تطورات الاقتصاد السوري ومؤشرات التعافي وآفاق النمو الاقتصادي. وذكرت وزارة المالية أن الاجتماع الذي عقد في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى سوريا تناول أداء المالية العامة وتقديراتها لعام 2026، إلى جانب التحضيرات الجارية لإعداد موازنة عام 2027. كما ناقش الجانبان تقدم الإصلاحات في القطاعين المالي والمصرفي وجهود الوزارة في تطوير أدوات التمويل المحلية، بما في ذلك إصدار صكوك سيادية. وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بتعاون الحكومة السورية وبالتحسن في مؤشرات الأداء وتوقعات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، مدفوعة بتحسن القطاعين الزراعي والسياحي واستعادة مناطق إنتاج النفط والغاز، بما يدعم زيادة الإنتاج والإيرادات العامة. وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير الزور دمشق. زار وزير الداخلية أنس خطاب ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية عبد الرحيم عطون الأحد 26 من تموز مصابي الحادث المروري الذي وقع أمس على طريق دير الزور دمشق، وذلك في مشفيي ابن الوليد وحمص الكبير بمدينة حمص. وذكرت وزارة الداخلية أن الوزير خطاب والمستشار عطون اطلعا برفقة الكوادر الطبية على الحالة الصحية للمصابين من المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي، واستمعا إلى شرح حول الرعاية الطبية والعلاج المقدم لهم. ويأتي ذلك في إطار متابعة أوضاع المصابين عقب الحادث الذي أسفر وفق حصيلة أولية عن وفاة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين. وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية أنس خطاب الأحد حزمة إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة المرورية عقب حادث السير المأساوي الذي وقع على طريق دمشق دير الزور. وقال خطاب في تصريح للإخبارية السورية الرسمية إن الوزارة فعلت دوريات أمن الطرق لضبط السرعة، مؤكدا العمل على تنفيذ حلول إسعافية للحد من السرعات الزائدة ريثما يستكمل تأهيل الطريق. وأضاف أن الوزارة ستنسق مع وزارة الاتصالات لتحسين خدمات الاتصال في المنطقة، مشيدا بجهود وزارة الدفاع التي أسهمت في نقل المصابين بواسطة المروحيات إلى مدينة حمص، ما ساعد في إنقاذ عدد من الأرواح. وأشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم تفعيل نقاط أمنية ثابتة وأخرى متحركة على طريق دمشق دير الزور، إلى جانب إنشاء مركز عمليات موحد للطوارئ وخط اتصال ساخن يربط بين وزارات الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية والصحة، بهدف رفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة للحوادث. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة بقذائف المدفعية ويلقي منشورات تحذيرية بريف درعا. استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد 26 من تموز محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بقذائف مدفعية سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية دون تسجيل خسائر بشرية. وفي ريف درعا الغربي ألقت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال منشورات ورقية على قريتي معرية والعارضة
في منطقة حوض اليرموك. تضمنت تحذيرات للأهالي من الاقتراب من أي عملية توغل تنفذها قوات الاحتلال. جاء ذلك عقب انسحاب قوات الاحتلال باتجاه ثكنة الجزيرة بعد توغل نفذته في القريتين فجر اليوم، حيث نصبت حاجزا

0: داخل قرية العارضة، وأشارت مصادر ميدانية إلى أن قوات الاحتلال أقدمت خلال انسحابها على تخريب أحد المحولات الكهربائية في قرية معرية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، والتي تشمل عمليات توغل وقصف واستهداف لمناطق مدنية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستثناء.

عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد، يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه، ولو حظ أضحى ماله من أمامه،
وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع: نتجنب الصدام مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا نعتزم التدخل عسكريا في لبنان. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن سوريا تتجنب الصدام مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن دمشق تعمل للوصول إلى اتفاق أمني بمشاركة مجموعة من الدول. وقال الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة بثت مقتطفات منها الأحد إن نجاح أي اتفاق أمني قد يمهد لسلام شامل دون التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل. وفي الشأن اللبناني، شدد الشرع على أن سوريا لا تعتزم التدخل عسكريا في لبنان، مؤكدا أن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج البلاد إلى بر الأمان. وأضاف أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا، مجددا دعم بلادي احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار السلم والحرب. وفي الملف الإقليمي، أعرب الرئيس الشرع عن قلقه من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، كما أشار إلى وجود بطء في تنفيذ الاتفاق مع بيكيك الإرهابي، مؤكدا أن الحكومة السورية لا تزال تعول على تنفيذ بنوده. وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أوضح الشرع أن العلاقات مع العراق تشهد تحسنا مستمرا.

0: فيما لا تزال المناقشات مع روسيا متواصلة بشأن مستقبل قواعدها العسكرية في سوريا. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره السعودي قضايا إقليمية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو مع نظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الإقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما بحسب تدوينة لرئاسة الأركان التركية على منصة إنسوسيال الأحد. وأوضحت رئاسة الأركان التركية أن بيرقدار أوغلو والرويلي بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل. غوتيريش: سجن صيدنايا يجسد فظاعة القمع الذي مارسه النظام البائد في سوريا. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد 26 من تموز أن سجن صيدنايا العسكري يجسد فظاعة القمع والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد في سوريا. وقال غوتيريش في تصريح عبر منصة إكس: إنما شهده السجن يعكس حجم الانتهاكات التي وقعت خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن سوريا تمتلك اليوم فرصة للتعافي من آثار الصراع وبناء مستقبل أكثر استقرارا وشمولا وازدهارا لجميع أبنائها. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية استثمار المرحلة الحالية لإرساء أسس التعافي والتنمية، مؤكدا استمرار وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا ودعمها للشعب السوري. وكان غوتيريش قد بدأ أمس السبت زيارة رسمية إلى سوريا، هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. مباحثات سورية أوروبية لدعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية الأحد 26 من تموز مع وفد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادرة سيجما سبل دعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا وتعزيز التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة. وذكرت وزارة المالية أن الوزير برنية رحب خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بمقترح إنشاء مركز للدعم الفني والمعرفة في سوريا بهدف الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير الإدارة المالية. واستعرض الوزير أولويات الوزارة والتي تشمل الإصلاح المالي وتطوير الإدارة المالية العامة والإصلاح الضريبي وإدارة الدين العام وتعزيز الحوكمة بما يسهم في بناء مؤسسات مالية أكثر كفاءة وفاعلية. كما استعرضت مبادرة سيجما مجالات الدعم الفني التي تقدمها للمؤسسات الحكومية خاصة في تطوير الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية. وفي سياق متصل بحث وزير المالية محمد يسر برنية الأحد مع بعثة المشاورات التابعة لصندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى روم فان رودن تطورات الاقتصاد السوري ومؤشرات التعافي وآفاق النمو الاقتصادي. وذكرت وزارة المالية أن الاجتماع الذي عقد في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى سوريا تناول أداء المالية العامة وتقديراتها لعام 2026 إلى جانب التحضيرات الجارية لإعداد موازنة عام 2027، كما ناقش الجانبان تقدم الإصلاحات في القطاعين المالي والمصرفي وجهود الوزارة في تطوير أدوات التمويل المحلية بما في ذلك إصدار صكوك سيادية. وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بتعاون الحكومة السورية وبالتحسن في مؤشرات الأداء وتوقعات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري، مدفوعة بتحسن القطاعين الزراعي والسياحي واستعادة مناطق إنتاج النفط والغاز بما يدعم زيادة الإنتاج والإيرادات العامة. وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير الزور دمشق. زار وزير الداخلية أنس خطاب ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية عبد الرحيم عطون الأحد 26 من تموز مصابي الحادث المروري الذي وقع أمس على طريق دير الزور دمشق، وذلك في مشفيي ابن الوليد وحمص الكبير بمدينة حمص. وذكرت وزارة الداخلية أن الوزير خطاب والمستشار عطون اطلعا برفقة الكوادر الطبية على الحالة الصحية للمصابين من المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي، واستمعا إلى شرح حول الرعاية الطبية والعلاج المقدم لهم. ويأتي ذلك في إطار متابعة أوضاع المصابين عقب الحادث الذي أسفر وفق حصيلة أولية عن وفاة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين. وفي سياق متصل أعلن وزير الداخلية أنس خطاب الأحد حزمة إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة المرورية عقب حادث السير المأساوي الذي وقع على طريق دمشق دير الزور. وقال خطاب في تصريح للإخبارية السورية الرسمية إن الوزارة فعلت دوريات أمن الطرق لضبط السرعة، مؤكدا العمل على تنفيذ حلول إسعافية للحد من السرعات الزائدة ريثما يستكمل تأهيل الطريق. وأضاف أن الوزارة ستنسق مع وزارة الاتصالات لتحسين خدمات الاتصال في المنطقة، مشيدا بجهود وزارة الدفاع التي أسهمت في نقل المصابين بواسطة المروحيات إلى مدينة حمص، ما ساعد في إنقاذ عدد من الأرواح. وأشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم تفعيل نقاط أمنية ثابتة وأخرى متحركة على طريق دمشق دير الزور، إلى جانب إنشاء مركز عمليات موحد للطوارئ وخط اتصال ساخن يربط بين وزارات الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية والصحة بهدف رفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة للحوادث. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة بقذائف المدفعية ويلقي منشورات تحذيرية بريف درعا. استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد 26 من تموز محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بقذائف مدفعية سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية دون تسجيل خسائر بشرية. وفي ريف درعا الغربي ألقت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال منشورات ورقية على قريتي معرية والعارضة في منطقة حوض اليرموك، تضمنت تحذيرات للأهالي من الاقتراب من أي عملية توغل تنفذها قوات الاحتلال. جاء ذلك عقب انسحاب قوات الاحتلال باتجاه ثكنة الجزيرة بعد توغل نفذته في القريتين فجر اليوم، حيث نصبت حاجزا داخل قرية العارضة. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن قوات الاحتلال أقدمت خلال انسحابها على تخريب أحد المحولات الكهربائية في قرية معرية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، والتي تشمل عمليات توغل وقصف واستهداف لمناطق مدنية. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: بقية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا

عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستعباد.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسر

الغنى أسعى، فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداوات دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه، ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه، ولو وزن استمتاعه بغنائه، إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه،

قبيح ثنائه، رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع: نتجنب الصدام مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا نعتزم التدخل عسكريا في لبنان. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أن سوريا تتجنب الصدام مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن دمشق تعمل للوصول إلى اتفاق أمني بمشاركة مجموعة من الدول. وقال الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة بثت مقتطفات منها الأحد إن نجاح أي اتفاق أمني قد يمهد لسلام شامل دون التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل. وفي الشأن اللبناني، شدد الشرع على أن سوريا لا تعتزم التدخل عسكريا في لبنان، مؤكدا أن دمشق تبحث مع الحكومة اللبنانية حلولا تساعد على إخراج البلاد إلى بر الأمان. وأضاف أن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على سوريا، مجددا دعم بلاده احتكار الدولة اللبنانية للسلاح وقرار السلم والحرب. وفي الملف الإقليمي، أعرب الرئيس الشرع عن قلقه من اتساع رقعة الحرب في المنطقة، كما أشار إلى وجود بطء في تنفيذ الاتفاق مع بيكك الإرهابي، مؤكدا أن الحكومة السورية لا تزال تعول على تنفيذ بنوده. وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، أوضح الشرع أن العلاقات مع العراق تشهد تحسنا مستمرا، فيما لا تزال المناقشات مع روسيا متواصلة بشأن مستقبل قواعدها العسكرية في سوريا. رئيس الأركان التركي يبحث مع نظيره السعودي قضايا إقليمية. بحث رئيس أركان الجيش التركي سلجوق بيرقدار أوغلو مع نظيره السعودي فياض بن حامد الرويلي العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الإقليمية. جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما بحسب تدوينة لرئاسة الأركان التركية على منصة إنسوسيال الأحد. وأوضحت رئاسة الأركان التركية أن بيرقدار أوغلو والرويلي بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية دون ذكر مزيد من التفاصيل. غوتيريش: سجن صيدنايا يجسد فظاعة القمع الذي مارسه النظام البائد في سوريا. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد 26 من تموز أن سجن صيدنايا العسكري يجسد فظاعة القمع والانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد في سوريا. وقال غوتيريش في تصريح عبر منصة إكس إن ما شهده السجن يعكس حجم الانتهاكات التي وقعت خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن سوريا تمتلك اليوم فرصة للتعافي من آثار الصراع وبناء مستقبل أكثر استقرارا وشمولا وازدهارا لجميع أبنائها. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أهمية استثمار المرحلة الحالية لإرساء أسس التعافي والتنمية، مؤكدا استمرار وقوف المنظمة الدولية إلى جانب سوريا ودعمها للشعب السوري. وكان غوتيريش قد بدأ أمس السبت زيارة رسمية إلى سوريا، هي الأولى لأمين عام للأمم المتحدة منذ عام 2009. مباحثات سورية أوروبية لدعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا. بحث وزير المالية السوري محمد يسر برنية الأحد 26 من تموز مع وفد من الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادرة سيجما سبل دعم برنامج إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا وتعزيز التعاون الفني خلال المرحلة المقبلة. وذكرت وزارة المالية أن الوزير برنية رحب خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بمقترح إنشاء مركز للدعم الفني والمعرفة في سوريا بهدف الاستفادة من الخبرات الأوروبية في تطوير الإدارة المالية. واستعرض الوزير أولويات الوزارة والتي تشمل الإصلاح المالي وتطوير الإدارة المالية العامة والإصلاح الضريبي وإدارة الدين العام وتعزيز الحوكمة بما يسهم في بناء مؤسسات مالية أكثر كفاءة وفاعلية. كما استعرضت مبادرة سيجما مجالات الدعم الفني التي تقدمها للمؤسسات الحكومية خاصة في تطوير الإدارة العامة وتعزيز الحوكمة وبناء القدرات المؤسسية. وفي سياق متصل بحث وزير المالية محمد يسر برنية الأحد مع بعثة المشاورات التابعة لصندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى روم فان رودن تطورات الاقتصاد السوري ومؤشرات التعافي وآفاق النمو الاقتصادي. وذكرت وزارة المالية أن الاجتماع الذي عقد في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى سوريا تناول أداء المالية العامة وتقديراتها لعام 2026 إلى جانب التحضيرات الجارية لإعداد موازنة عام 2027. كما ناقش الجانبان تقدم الإصلاحات في القطاعين المالي والمصرفي وجهود الوزارة في تطوير أدوات التمويل المحلية بما في ذلك إصدار صكوك سيادية. وأشادت بعثة صندوق النقد الدولي بتعاون الحكومة السورية وبالتحسن في مؤشرات الأداء وتوقعات النمو الاقتصادي خلال العام الجاري مدفوعة بتحسن القطاعين الزراعي والسياحي واستعادة مناطق إنتاج النفط والغاز بما يدعم زيادة الإنتاج والإيرادات العامة. وزير الداخلية ومستشار الرئاسة يطمئنان على مصابي حادث طريق دير الزور دمشق. زار وزير الداخلية أنس خطاب ومستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الدينية عبد الرحيم عطون الأحد 26 من تموز مصابي الحادث المروري الذي وقع أمس على طريق دير الزور دمشق، وذلك في مشفيي ابن الوليد وحمص الكبير بمدينة حمص. وذكرت وزارة الداخلية أن الوزير خطاب والمستشار عطون اطلعا برفقة الكوادر الطبية على الحالة الصحية للمصابين من المدنيين وعناصر قوى الأمن الداخلي، واستمعا إلى شرح حول الرعاية الطبية والعلاج المقدم لهم. ويأتي ذلك في إطار متابعة أوضاع المصابين عقب الحادث الذي أسفر وفق حصيلة أولية عن وفاة 35 شخصا وإصابة 30 آخرين. وفي سياق متصل أعلن وزير الداخلية أنس خطاب الأحد حزمة إجراءات عاجلة لتعزيز السلامة المرورية عقب حادث السير المأساوي الذي وقع على طريق دمشق دير الزور. وقال خطاب في تصريح للإخبارية السورية الرسمية إن الوزارة فعلت دوريات أمن الطرق لضبط السرعة، مؤكدا العمل على تنفيذ حلول إسعافية للحد من السرعات الزائدة ريثما يستكمل تأهيل الطريق. وأضاف أن الوزارة ستنسق مع وزارة الاتصالات لتحسين خدمات الاتصال في المنطقة، مشيدا بجهود وزارة الدفاع التي أسهمت في نقل المصابين بواسطة المروحيات إلى مدينة حمص ما ساعد في إنقاذ عدد من الأرواح. وأشار وزير الداخلية إلى أنه سيتم تفعيل نقاط أمنية ثابتة وأخرى متحركة على طريق دمشق دير الزور إلى جانب إنشاء مركز عمليات موحد للطوارئ وخط اتصال ساخن يربط بين وزارات الطوارئ وإدارة الكوارث والداخلية والصحة بهدف رفع مستوى الجاهزية وسرعة الاستجابة للحوادث. الاحتلال الإسرائيلي يستهدف ريف القنيطرة بقذائف المدفعية ويلقي منشورات تحذيرية بريف درعا. استهدفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد 26 تموز محيط قرية طرنجة في ريف القنيطرة الشمالي بقذائف مدفعية سقطت في الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية دون تسجيل خسائر بشرية. وفي ريف درعا الغربي ألقت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال منشورات ورقية على قريتي معرية والعارضة في منطقة حوض اليرموك، تضمنت تحذيرات للأهالي من الاقتراب من أي عملية توغل تنفذها قوات الاحتلال. جاء ذلك عقب انسحاب قوات الاحتلال باتجاه ثكنة الجزيرة بعد توغل نفذته في القريتين فجر اليوم، حيث نصبت حاجزا داخل قرية العارضة. وأشارت مصادر ميدانية إلى أن قوات الاحتلال أقدمت خلال انسحابها على تخريب أحد المحولات الكهربائية في قرية معرية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري، والتي تشمل عمليات توغل وقصف واستهداف لمناطق مدنية. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام له. مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر. وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني، رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير. ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين.
أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله ولؤم مساعيه وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخ الغنى وليس غناه فيهم بغنائه. ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه. ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه. أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم حريصا يكد النفس بعد اكتفائه. يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه. ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء، وأضحى عرضه من ورائه، ولكن أبى إلا الخسار لغيه، وما فوق عيني قلبه من غطائه. ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه، سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه. رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه، وإن لم أكن أرضى له بشفائه، إذا حرم الفاني من الخير حظه، فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له. فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه، فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينا.

يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى:

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات لكرة الطائرة بلقب دوري الأمم. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بلقب دوري الأمم. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الأحد منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بمناسبة تتويجه بلقب دوري الأمم 2026 عقب فوزه على منتخب البرازيل في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة ماكاو الصينية. وأكد أردوغان في منشور عبر منصة إنسوسيال أن هذا الإنجاز أسعد تركيا بأكملها. كما أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي للكرة الطائرة محمد عاكف أستنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك مهنئا اللاعبات والجهاز الفني بهذا النجاح. وجاء تتويج المنتخب التركي للمرة الثانية في تاريخه بعدما قلب تأخره في المباراة إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل الشوط بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي، فيما حصلت ميليسيا فرغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد تسجيلها 33 نقطة. الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة يوضح رؤية سوريا الجديدة حول أبرز الملفات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة أذيعت أمس الأحد أن سوريا تتبنى سياسة

تقوم على البناء والاستقرار والتنمية وتعزيز العلاقات المتوازنة مع مختلف الدول بما يخدم مصالح الشعب السوري. وأوضح الشرع أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية بينها إنشاء طريق جديد بين دمشق ودير الزور، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب حادث السير الأخير على الطريق. وأشار إلى أن رفع العقوبات الأمريكية جاء بعد وساطة من المملكة العربية السعودية ودعم من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن العلاقات السورية مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا تقوم على التوازن والمصالح المشتركة. وشدد الشرع على دعم حصر السلاح بيد الدولة في لبنان والتوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية دون التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل، مؤكدا في الوقت ذاته تأييد قيام دولة فلسطينية وفق المسار العربي. وبيّن أن سوريا تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية مع إطلاق آلاف خطوط الإنتاج الجديدة وبدء مشاريع في البنية التحتية والطاقة، إضافة إلى استمرار جهود العدالة الانتقالية وعودة أكثر من 3,400,000 نازح ولاجئ، والعمل على تنفيذ الاتفاق مع PKK الإرهابي بما يحفظ وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة.

برزاني يعزي الشرع بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور دمشق. قدم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أمس الأحد تعازيه لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دمشق دير الزور. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أعرب فيه برزاني عن خالص مواساته بضحايا الحادث، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكان الشرع قد نعى ضحايا الحادث من منتسبي قوى الأمن الداخلي والمدنيين، ووجه بتسخير جميع الإمكانات للتعامل مع تداعياته ورعاية المصابين والوقوف إلى جانب أسر الضحايا. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع غوتيريش وقطر وباكستان حول مستجدات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد في سلسلة اتصالات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير آخر التطورات الإقليمية. وتناول فيدان في اتصاله مع غوتيريش المستجد وتناول فيدان في اتصاله مع غوتيريش المستجدات المرتبطة بزيارتي الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا وجزيرة قبرص، فيما بحث مع الجانبين القطري والباكستاني مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة. الشيباني يؤكد أهمية زيارة غوتيريش ويشدد على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودعم التعافي. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا تمثل محطة مهمة في مرحلة التعافي والاستقرار، وتعكس تنامي الاهتمام الدولي بدعم مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الشيباني أن مباحثاته مع غوتيريش تناولت دعم الأمم المتحدة لملفات التعافي وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمفقودين والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية وإعادة تأهيل البنى التحتية، مؤكدا أن سوريا تستعيد مكانتها شريكا فاعلا في الأمم المتحدة.

الخارجية السورية تبحث مع سفير الإمارات تعزيز العلاقات والتعاون المشترك. بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد أمس الأحد خلال لقاء عقد في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. مباحثات سورية إيرلندية لدعم برامج الحماية الاجتماعية وخدمة الفئات الأكثر احتياجاً.

0: بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات أمس الأحد في دمشق مع المدير السياسي في وزارة الخارجية والتجارة الإيرلندية جيرارد كياون ورئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الإيرلندية لدى سوريا أيدان أوهارا والوفد المرافق لهما سبل دعم برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون لخدمة الفئات الأكثر احتياجاً. كما تناول اللقاء تطوير برامج سبل العيش والتدريب المهني والاستفادة من برنامج إيراسموس لتبادل الخبرات إلى جانب بحث آليات تمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها في جهود التنمية والتعافي. إيران تلمح بالانتقام من أوكرانيا ردا على استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين. قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد أمس الأحد في تصريح تطرق خلاله للهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين إن العمل المتهور لأوكرانيا لن يمر دون رد. وكان رئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق مهاجمة سفينة إيرانية تحمل عتادا عسكريا في بحر قزوين، فيما ادعت إيران أن السفينة تجارية وأن فردا من طاقمها قتل في الهجوم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بلقب دوري الأمم. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الأحد منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بمناسبة تتويجه بلقب دوري الأمم 2026 عقب فوزه على منتخب البرازيل في المباراة النهائية التي

أقيمت في مدينة ماكاو الصينية. وأكد أردوغان في منشور عبر منصة سوسيال أن هذا الإنجاز أسعد تركيا بأكملها. كما أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي لكرة الطائرة محمد عاكف أوستنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك مهنئا اللاعبات والجهاز الفني بهذا النجاح. وجاء تتويج المنتخب التركي للمرة الثانية في تاريخه بعدما قلب تأخره في المباراة إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل الشوط بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي، فيما حصلت ميليسيا فرغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد تسجيلها 33 نقطة. الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة يوضح رؤية سوريا الجديدة حول أبرز الملفات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة أذيعت أمس الأحد أن سوريا تتبنى سياسة تقوم على البناء والاستقرار والتنمية وتعزيز العلاقات المتوازنة مع مختلف الدول بما يخدم مصالح الشعب السوري. وأوضح الشرع أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية بينها إنشاء طريق جديد بين دمشق ودير الزور، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب حادث السير الأخير على الطريق. وأشار إلى أن رفع العقوبات الأمريكية جاء بعد وساطة من المملكة العربية السعودية ودعم من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن العلاقات السورية مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا تقوم على التوازن والمصالح المشتركة. وشدد الشرع على دعم حصر السلاح بيد الدولة في لبنان والتوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية دون التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل، مؤكدا في الوقت ذاته تأييد قيام دولة فلسطينية وفق المسار العربي. وبيّن أن سوريا تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية مع إطلاق آلاف خطوط الإنتاج الجديدة وبدء مشاريع في البنية التحتية والطاقة، إضافة إلى استمرار جهود العدالة الانتقالية وعودة أكثر من 3,400,000 نازح ولاجئ والعمل على تنفيذ الاتفاق مع PKK الإرهابي بما يحفظ وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة. برزاني يعزي الشرع بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور دمشق. قدم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أمس الأحد تعازيه لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دمشق دير الزور. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أعرب فيه برزاني عن خالص مواساته بضحايا الحادث متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكان الشرع قد نعى ضحايا الحادث من منتسبي قوى الأمن الداخلي والمدنيين ووجه بتسخير جميع الإمكانات للتعامل مع تداعياته ورعاية المصابين والوقوف إلى جانب أسر الضحايا. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع غوتيريش وقطر وباكستان حول مستجدات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد في سلسلة اتصالات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير آخر التطورات الإقليمية. وتناول فيدان في اتصاله مع غوتيريش المستجد

0: الاحتياجات المرتبطة بزيارتي الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا وجزيرة قبرص، فيما بحث مع الجانبين القطري والباكستاني مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة. الشيباني يؤكد أهمية زيارة غوتيريش ويشدد على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودعم التعافي. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا تمثل محطة مهمة في مرحلة التعافي والاستقرار، وتعكس تنامي الاهتمام الدولي بدعم مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الشيباني أن مباحثاته مع غوتيريش تناولت دعم الأمم المتحدة لملفات التعافي وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمفقودين والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية وإعادة تأهيل البنى التحتية، مؤكداً أن سوريا تستعيد مكانتها شريكاً فاعلاً في الأمم المتحدة. الخارجية السورية تبحث مع سفير الإمارات تعزيز العلاقات والتعاون المشترك. بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد أمس الأحد خلال لقاء عقد في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. مباحثات سورية إيرلندية لدعم برامج الحماية الاجتماعية وخدمة الفئات الأكثر احتياجا. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات أمس الأحد في دمشق مع المدير السياسي في وزارة الخارجية والتجارة الإيرلندية جيرارد كياون ورئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الإيرلندية لدى سوريا آيدان أوهارا والوفد المرافق لهما سبل دعم برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون لخدمة الفئات الأكثر احتياجا. كما تناول اللقاء تطوير برامج سبل العيش والتدريب المهني والاستفادة من برنامج إيراسموس لتبادل الخبرات، إلى جانب بحث آليات تمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها في جهود التنمية والتعافي. إيران تلمح بالانتقام من أوكرانيا ردا على استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين. قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد أمس الأحد في تصريح تطرق خلاله للهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين إن العمل المتهور لأوكرانيا لن يمر دون رد. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق مهاجمة سفينة إيرانية تحمل عتادا عسكريا في بحر قزوين، فيما ادعت إيران أن السفينة تجارية وأن فردا من طاقمها قتل في الهجوم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح.

مستمعين الأعزاء، الفقر هو حالة من الحرمان أو النقص في الموارد المادية أو الاقتصادية التي تمنع الإنسان من تلبية احتياجاته الأساسية كالغذاء والكساء والمسكن والرعاية الصحية والتعليم. وللفقر درجات، فبعض الفقراء أشد فقرا وأكثر حاجة من غيرهم، فقد تجد فقيرا يعمل ولكن دخله من عمله أقل من حاجاته، وقد تجد من لا يقدر على الكسب ولا مورد له. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أن أظلم.

مستمعين الكرام، ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه القول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول أحد حكماء العرب: عجبت لمن لا يجد قوت يومه، كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. ويقول نيلسون مانديلا: القضاء على الفقر ليس عملا من أعمال الإحسان، بل هو عمل من أعمال العدالة. ويقول كوفي عنان: الفقر المدقع في أي مكان يمثل تهديدا للأمن الإنساني في كل مكان. ويقول فرانكلين روزفلت: مقياس تقدمنا ليس في زيادة ثروة الأغنياء، بل في توفير ما يكفي لمن يملكون القليل. ويقول غاندي: الفقر هو أسوأ أشكال العنف. ويقول أرسطو: الفقر أبو الثورة والجريمة. ويقول جورج برنارد شو: أعظم الشرور وأسوأ الجرائم هو الفقر. ويقول أيضا: نقص المال هو أصل كل الشرور. وينسب لفيكتور هوغو: الفقر يشبه الليل، لا يخفي النجوم، بل يجعل رؤيتها أصعب. ويقول محمد يونس: الفقر لا يصنع الفقراء، بل تصنعه المؤسسات والسياسات التي أنشأناها. وقالوا: الفقر ليس عيبا، ولكن العيب الاستسلام.

مستمعين الأفاضل، يقول عبد القاهر الجرجاني: وما الفقر إملاق الكريم ولا الغنى، وإن ضلت الآراء في كثرة الوفر، وبعض الغنى تمحو المعائب حسنه، ويخلص طبع المرء في حالة العسر. ويقول عروة بن الورد: دعيني للغنى أسعى فإني، دعيني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، وأبعدهم وأهونهم عليهم، وإن أمسى له حسب وخير، ويقصيه الندي وتزدريه حليلته، وينهره الصغير، ويلفى ذو الغنى وله جلال، يكاد فؤاد صاحبه يطير. قليل ذنبه والذنب جم، ولكن للغنى رب غفور. ويقول ابن نباتة: وما الفقر إلا للمذلة صاحب، وما الناس إلا للغني صديق، وتقبح منهم أوجه في عقولنا، وتحسن في أبصارنا وتروق. ويقول محمود سامي البارودي: إذا ستر الفقر امرئا ذا نباهة، فلا بد يوما أن يشيد به الفضل، فإن لهيب النار مهما كفأته إلى أسفل قسرا فلا بد أن يعلو. ويقول أبو العتاهية: من شرف الفقر ومن فضله على الغنى لو صح منك النظر، أنك تعصي الله تبغي الغنى، ولست تعصي الله كي تفتقر. ويقول عروة بن أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. أعزائنا المستمعين، ومن جميل الشعر في الفقر قصيدة لابن الرومي يقول فيها: وما الفقر عيبا ما تجمل أهله، ولم يسألوا إلا مداواة دائه، ولا عيب إلا عيب من يملك الغنى، ويمنع أهل الفقر فضل ثرائه. عجبت لعيب العائبين فقيرهم، بأمر قضاه ربه من سمائه، وتركهم عيب الغني ببخله، ولؤم مساعيه، وسوء بلائه، وأعجب منه المادحون أخا الغنى، وليس غناه فيهم بغنائه، ولو أنه أغنى ووكل نفسه بجمع فضول المال بعد اقتنائه، لما كان أهل الحمد من قربائه، إذا ائتمروا رشدا ولا بعدائه، ولا حمد الله الأولى يحمدونه، ولا اعتدهم في الناس من أوليائه، أولئك أتباع المطامع والمنى، جزاهم مليك الناس شر جزائه، بعيبهم أهل العفاف ومدحهم، حريصا يكد النفس بعد اكتفائه، يؤثل لا للحمد ما هو كاسب، ولا الأجر في إصباحه ومسائه، ولكن لكنز من لجين وعسجد يود فناء العمر قبل فنائه، يقيه ويحميه بصفحة وجهه، ويجعل أيضا عرضه من فدائه،
ولو حظ أضحى ماله من أمامه وقاء وأضحى عرضه من ورائه ولكن أبى إلا الخسار لغيه وما فوق عيني قلبه من غطائه ولو وزن استمتاعه بغنائه إذا ما وفى استمتاعه بعنائه سأمنحه ذمي وأختص حزبه بأوفى نصيب من قبيح ثنائه رضيت لمن يشقى عقابا شقاءه وإن لم أكن أرضى له بشفائه إذا حرم الفاني من الخير حظه فلم يفرح الباقي بطول بقائه. مستمعين الكرام، إن على أحدنا السعي في الحياة ليكفي نفسه ومن يعيلهم، ولن ينال أحدنا إلا ما قسم الله له، فإن كتب الله على أحدنا الفقر بعد بذله جهده في دفعه فليحمد الله وليصبر وليعلم أن الله أراد به خيرا، ولا يمنعه يقينه الكف عن السعي في طلب ما قسم الله له. يقول الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. وتذكروا أن الغنى ليس عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. أعاذنا الله وإياكم شر الفقر، وأصلح حالنا وحالكم بالغنى. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

قال وزير التجارة التركي عمر بولاط الأربعاء 22 من تموز إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ نحو 3,750,000,000 دولار في عام 2025 بزيادة تجاوزت 40%. وأكد بولاط سعي البلدين إلى رفعه إلى 10 مليارات دولار. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع بعنوان المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكليوغلو. وأوضح بولاط أن تركيا وسوريا تواصلان العمل لتحقيق هدف رفع حجم التجارة الخارجية بينهما إلى 10 مليارات دولار. وأكد بولاط أن البلدين عازمان على زيادة الإنتاج والاستثمارات إلى جانب تعزيز وتوسعة وتحديث المعابر الجمركية البرية وخطوط النقل البحري بما يسهم في تنمية حركة التجارة بينهما. وأشار إلى أن حركة التجارة وعبور المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين مستمرة دون انقطاع. ولفت بولاط إلى أن العمل يتواصل بوتيرة متسارعة لافتتاح معرض معبر صيبين القامشلي الواقع في أقصى شرق الحدود أمام حركة التجارة والمسافرين وعبور الترانزيت قبل نهاية العام. وأضاف أن انطلاق حركة الترانزيت بين تركيا وسوريا فعليا منذ نيسان الماضي أسهم في تنشيط التجارة مع لبنان والأردن والعراق والسعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، معتبرا ذلك تطورا إيجابيا. وشدد بولاط على أهمية توسيع وإنشاء ممرات جديدة للنقل البري إضافة إلى ممرات لنقل النفط والغاز الطبيعي تمتد من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج في ظل الانقطاعات التي شهدتها المنطقة بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز. ولفت إلى أن حكومتي البلدين أحرزتا تقدما في تسريع حركة تجارة الترانزيت مع دول الخليج. وأشار إلى أن حركة الترانزيت عبر السعودية المتوقفة منذ نحو 14 عاما وكذلك عبر سوريا والأردن استؤنفت بصورة منتظمة اعتبارا من 15 من نيسان الماضي.

منطقة إدلب للتجارة الحرة والميناء الجاف في المحافظة، يشكلان مركزا متكاملا للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية. ودعا المستثمرين والشركات التركية للمشاركة في قصة النجاح الاقتصادي الجديدة لسوريا من خلال التواجد في هذا الموقع الاستراتيجي، منطقة إدلب الحرة والميناء الجاف. وذكر بدوي أنهم يقدمون حزمة حوافز شاملة للمستثمرين تتضمن إعفاءات ضريبية ومالية وجمركية، إلى جانب الحرية الكاملة في التخزين وإعادة التصدير والأنشطة الصناعية. وأضاف أن هدفنا ليس فقط زيادة حجم التجارة، بل أيضا إنشاء نظام متكامل يشمل سلاسل الإنتاج والإمداد بين تركيا وسوريا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بلقب دوري الأمم. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الأحد منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بمناسبة تتويجه بلقب دوري الأمم 2026 عقب فوزه على منتخب البرازيل في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة ماكاو الصينية. وأكد أردوغان في منشور عبر منصة سوسيال أن هذا الإنجاز أسعد تركيا بأكملها. كما أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي للكرة الطائرة محمد عاكف أستنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك مهنئا اللاعبات والجهاز الفني بهذا النجاح. وجاء تتويج المنتخب التركي للمرة الثانية في تاريخه بعدما قلب تأخره في المباراة إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل الشوط بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي، فيما حصلت ميليسيا فرغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد تسجيلها 33 نقطة. الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة يوضح رؤية سوريا الجديدة حول أبرز الملفات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة أذيعت أمس الأحد أن سوريا تتبنى سياسة تقوم على البناء والاستقرار والتنمية وتعزيز العلاقات المتوازنة مع مختلف الدول بما يخدم مصالح الشعب السوري. وأوضح الشرع أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية بينها إنشاء طريق جديد بين دمشق ودير الزور، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب حادث السير الأخير على الطريق. وأشار إلى أن رفع العقوبات الأمريكية جاء بعد وساطة من المملكة العربية السعودية ودعم من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن العلاقات السورية مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا تقوم على التوازن والمصالح المشتركة. وشدد الشرع على دعم حصر السلاح بيد الدولة في لبنان والتوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية دون التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل، مؤكدا في الوقت ذاته تأييد قيام دولة فلسطينية وفق المسار العربي. وبيّن أن سوريا تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية مع إطلاق آلاف خطوط الإنتاج الجديدة وبدء مشاريع في البنية التحتية والطاقة، إضافة إلى استمرار جهود العدالة الانتقالية وعودة أكثر من 3,400,000 نازح ولاجئ والعمل على تنفيذ الاتفاق مع PKK الإرهابي بما يحفظ وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة. برزاني يعزي الشرع بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور دمشق. قدم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أمس الأحد تعازيه لرئيس الجمهورية العربية

السورية أحمد الشرع بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دمشق دير الزور، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أعرب فيه برزاني عن خالص مواساته بضحايا الحادث متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكان الشرع قد نعى ضحايا الحادث من منتسبي قوى الأمن الداخلي والمدنيين، ووجه بتسخير جميع الإمكانات للتعامل مع تداعياته ورعاية المصابين والوقوف إلى جانب أسر الضحايا. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع غوتيريش وقطر وباكستان حول مستجدات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد في سلسلة اتصالات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير آخر التطورات الإقليمية. وتناول فيدان في اتصاله مع غوتيريش المستجدات المرتبطة بزيارتي الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا وجزيرة قبرص، فيما بحث مع الجانبين القطري والباكستاني مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة. الشيباني يؤكد أهمية زيارة غوتيريش ويشدد على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودعم التعافي. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا تمثل محطة مهمة في مرحلة التعافي والاستقرار، وتعكس تنامي الاهتمام الدولي بدعم مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الشيباني أن مباحثاته مع غوتيريش تناولت دعم الأمم المتحدة لملفات التعافي وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمفقودين والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية وإعادة تأهيل البنى التحتية، مؤكداً أن سوريا تستعيد مكانتها شريكا فاعلا في الأمم المتحدة. الخارجية السورية تبحث مع سفير الإمارات تعزيز العلاقات والتعاون المشترك. بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد أمس الأحد خلال لقاء عقد في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. مباحثات سورية إيرلندية لدعم برامج الحماية الاجتماعية وخدمة الفئات الأكثر احتياجا. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات أمس الأحد في دمشق مع المدير السياسي في وزارة الخارجية والتجارة الإيرلندية جيرارد كياون ورئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الإيرلندية لدى سوريا آيدان أوهارا والوفد المرافق لهما سبل دعم برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون لخدمة الفئات الأكثر احتياجا. كما تناول اللقاء تطوير برامج سبل العيش والتدريب المهني والاستفادة من برنامج إيراسموس لتبادل الخبرات، إلى جانب بحث آليات تمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها في جهود التنمية والتعافي. إيران تلمح بالانتقام من أوكرانيا
ردا على

0: استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين. قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد أمس الأحد في تصريح تطرق خلاله للهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين إن العمل المتهور لأوكرانيا لن يمر دون رد. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق مهاجمة سفينة إيرانية تحمل عتادا عسكريا في بحر قزوين، فيما ادعت إيران أن السفينة تجارية وأن فردا من طاقمها قتل في الهجوم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خلوا التفاح. استخدم خل التفاح لسنوات كعلاج منزلي للعديد من المشكلات الصحية، كمكافحة بعض الجراثيم والفطريات، كما أظهرت عدة دراسات أنه قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يلعب دورا في دعم فقدان الوزن الزائد لدى البعض. ولكن ما هو أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ وكم الكمية التي يوصى بتناولها؟ ومتى ينصح بتجنب شربه؟ وما أفضل طريقة للحصول على فوائده؟ إليكم الإجابة في هذا الحديث الشامل. ما أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ يعتقد كثير من الأشخاص أن توقيت تناول خل التفاح قد يكون العامل الأهم للحصول على فوائده، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الفوائد المحتملة لخل التفاح تعتمد بدرجة أكبر على الانتظام في استخدامه وطريقة تناوله أكثر من اعتمادها على وقت محدد، كما أن التوقيت المناسب قد يختلف حسب الهدف من استخدامه، وفيما يأتي توضيح ذلك. تناول خل التفاح قبل الوجبات للتحكم في الشهية وفقدان الوزن. تشير بعض الدراسات السريرية إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع والحد من الشهية، كما قد يساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. ويعتقد أن هذه التأثيرات قد تعود إلى قدرته على إبطاء إفراغ المعدة، ما يطيل مدة بقاء الطعام في الجهاز الهضمي ويعزز الإحساس بالامتلاء. وقد ينعكس ذلك على التحكم في الوزن، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن تناول خل التفاح مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن وتقليل دهون الجسم. ومع ذلك، لم تثبت الدراسات طويلة الأمد وجود تأثير واضح أو مستمر له في كبح الشهية أو تعزيز فقدان الوزن عند استخدام الخل وحده دون الالتزام بحمية. ورغم هذه النتائج الواعدة، فإن معظم الأدلة المتوفرة تستند إلى دراسات صغيرة أجريت على مجموعات محدودة من المشاركين، ولذلك ما تزال هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأكثر جودة لتأكيد هذه الفوائد وتحديد مدى فعاليتها لدى مختلف الفئات. تناول خل التفاح قبل النوم للمساعدة على خفض سكر الدم الصيامي. أشارت بعض الدراسات المبكرة إلى أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح قبل النوم قد يساهم في خفض مستويات سكر الدم الصيامي في صباح اليوم التالي لدى بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. ومع ذلك، ما تزال هذه الأدلة العلمية المتوفرة محدودة وغير كافية لتأكيد هذا التأثير، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات قبل اعتباره وسيلة فعالة للمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم. أما بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالسكري، فلا توجد أدلة علمية تثبت وجود فوائد محددة لتناول خل التفاح قبل النوم، كما لا ينصح بالاعتماد عليه كبديل للعلاجات الموصوفة أو التغييرات المثبتة في نمط الحياة للسيطرة على مستويات السكر في الدم.
كم الجرعة اليومية الموصى بها من خل التفاح؟ يعد استخدام خل التفاح في تحضير الطعام مثل إضافته إلى تتبيلات السلطات أو الصلصات من أفضل الطرق لإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ يساعد ذلك على الاستفادة منه دون الحاجة إلى تناوله كمشروب مركز. أما إذا فضل الشخص شرب خل التفاح فينصح دائما بتخفيفه بالماء قبل تناوله، وتتراوح الكمية المستخدمة عادة بين ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين، وقد تصل في بعض الدراسات إلى ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميا، على أن تخفف في كوب كبير من الماء. كما يفضل البدء بكمية صغيرة ومراقبة مدى تحمل الجسم ثم زيادتها تدريجيا عند الحاجة، مع تجنب الإفراط في تناوله، لأن ذلك قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية كاضطرابات الجهاز الهضمي وتآكل مين الأسنان. ما أفضل نوع من خل التفاح؟ لا توجد أدلة علمية تثبت أن نوعا معينا من خل التفاح يقدم فوائد صحية أكثر من غيره، إلا أن خبراء التغذية يوصون بالانتباه إلى المعايير الآتية عند شرائه. الأنواع غير المفلترة من خل التفاح، فهي تحتوي على أم خل التفاح، وهي مزيج طبيعي من البكتيريا والخمائر والإنزيمات يتكون أثناء عملية التخمير، وأظهرت دراسات أنها تعمل كبروبيوتيك طبيعي، وقد تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، هذا إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة. الأنواع العضوية، لأنها تصنع من تفاح زرع دون استخدام المبيدات والأسمدة الصناعية، والتي أظهرت بعض الأدلة الأولية أنها تنطوي على مخاطر للجسم. الأنواع الخالية من السكريات أو الإضافات، ينصح بقراءة الملصق الغذائي والتأكد من عدم احتواء المنتج على سكريات مضافة أو منكهات أو محليات صناعية. وبغض النظر عن نوع خل التفاح، تبقى طريقة استخدامه والاعتدال في تناوله أكثر أهمية من اختيار علامة تجارية أو نوع معين للحصول على فوائده المحتملة. ما أفضل طريقة لشرب خل التفاح؟ للاستفادة

من الفوائد المحتملة لخل التفاح مع تقليل خطر حدوث آثاره الجانبية ينصح باتباع الإرشادات الآتية: استخدامه باعتدال، فلا توجد جرعة موحدة تناسب الجميع، إلا أن الإفراط في تناول خل التفاح قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية، لذلك يفضل استخدامه بكميات معتدلة. خففه بالماء قبل شربه، ينصح بتخفيف خل التفاح في كوب كبير من الماء أو إضافته إلى الأطعمة مثل تتبيلات السلطات لتقليل حموضته، كما يفضل تجنب شربه دون تخفيف أو على معدة فارغة إذا كان يسبب اضطرابات هضمية. اشربه باستخدام شفاطة، قد تساعد الشفاطة على تقليل ملامسة خل التفاح للأسنان، مما يحد من تأثير حموضته في مينا الأسنان عند الاستخدام المتكرر. اشطف فمك بالماء بعد تناوله، يفضل المضمضة بالماء بعد شرب خل التفاح للمساعدة على إزالة بقايا الحموضة وتقليل تأثيرها المحتمل في الأسنان، مع تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناوله. استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية أو تتناول أدوية، فقد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية أو يؤثر في بعض الحالات الصحية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية بشكل مستمر. متى ينصح بتجنب شرب خل التفاح؟ يمكن لمعظم الأشخاص شرب خل التفاح في أي وقت من اليوم، إلا أنه قد يكون من الأفضل الحد من تناوله أو تجنبه في بعض الحالات، ومنها على الريق صباحا. يعتقد البعض أن شرب خل التفاح صباحا يعزز فقدان الوزن، إلا أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن تناوله في هذا الوقت يزيد من فعاليته، وتشير الدراسات إلى أنه قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن، ولكن ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك. كما قد يسبب خل التفاح الغثيان أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، لذلك قد لا يكون تناوله على معدة فارغة مناسبا للجميع، وينصح بالتوقف عن استخدامه إذا تسبب في أعراض مزعجة كالغثيان أو القيء. تناول بعض الأدوية، قد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية كمدرات البول والملينات والإنسولين، لذلك ينصح باستشارة الطبيب للتأكد من أمان استخدامه مع الأدوية التي تستخدمها. انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم، قد يؤدي الإفراط في تناول خل التفاح إلى تفاقم انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. الإصابة بأمراض الكلى، يفضل تجنب الإفراط في استخدام خل التفاح لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، إذ قد تكون الكلى غير قادرة على التعامل مع كميات مرتفعة من الأحماض أو التخلص منها بكفاءة. هل يوجد أي أضرار لخل التفاح؟ نعم، فعلى الرغم من أن خل التفاح يعد آمناً لمعظم الأشخاص عند استخدامه بكميات معتدلة وبالطريقة الصحيحة، إلا أن تناوله أو استخدامه موضعياً قد يرتبط ببعض الآثار الجانبية المحتملة، خاصة عند الإفراط في استخدامه أو استعماله دون تخفيف. وتشمل هذه الآثار تهيج الجلد وتلف مينا الأسنان وتهيج أو حرق المريء والشعور بالغثيان. مستمعين الكرام، هل تستخدمون خل التفاح في طعامكم؟ وهل سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل؟ نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها عن خل التفاح مفيدة لكم. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.5

0: 2.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بلقب دوري الأمم. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الأحد منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بمناسبة تتويجه بلقب دوري الأمم 2026 عقب فوزه على منتخب البرازيل في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة ماكاو الصينية. وأكد أردوغان في منشور عبر منصة سوسيال أن هذا الإنجاز أسعد تركيا بأكملها. كما أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي للكرة الطائرة محمد عاكف أستنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك مهنئا اللاعبات والجهاز الفني بهذا النجاح. وجاء تتويج المنتخب التركي للمرة الثانية في تاريخه بعدما قلب تأخره في المباراة إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل الشوط بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي، فيما حصلت ميليسيا فرغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد تسجيلها 33 نقطة. الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة يوضح رؤية سوريا الجديدة حول أبرز الملفات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة أذيعت أمس الأحد أن سوريا تتبنى سياسة تقوم على البناء والاستقرار والتنمية وتعزيز العلاقات المتوازنة مع مختلف الدول بما يخدم مصالح الشعب السوري. وأوضح الشرع أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية بينها إنشاء طريق جديد بين دمشق ودير الزور، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب حادث السير الأخير على الطريق. وأشار إلى أن رفع العقوبات الأمريكية جاء بعد وساطة من المملكة العربية السعودية ودعم من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن العلاقات السورية مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا تقوم على التوازن والمصالح المشتركة. وشدد الشرع على دعم حصر السلاح بيد الدولة في لبنان والتوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية دون التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل، مؤكدا في الوقت ذاته تأييد قيام دولة فلسطينية وفق المسار العربي. وبين أن سوريا تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية مع إطلاق آلاف خطوط الإنتاج الجديدة وبدء مشاريع في البنية التحتية والطاقة، إضافة إلى استمرار جهود العدالة الانتقالية وعودة أكثر من 3,400,000 نازح ولاجئ والعمل على تنفيذ الاتفاق مع بيكيك الإرهابي بما يحفظ وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة. برزاني يعزي الشرع بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور دمشق. قدم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أمس الأحد تعازيه لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دمشق دير الزور، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أعرب فيه برزاني عن خالص مواساته بضحايا الحادث.

0: متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكان الشرع قد نعى ضحايا الحادث من منتسبي قوى الأمن الداخلي والمدنيين، ووجه بتسخير جميع الإمكانات للتعامل مع تداعياته ورعاية المصابين والوقوف إلى جانب أسر الضحايا. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع غوتيريش وقطر وباكستان حول مستجدات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد في سلسلة اتصالات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير آخر التطورات الإقليمية. وتناول فيدان في اتصاله مع غوتيريش المستجدات المرتبطة بزيارتي الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا وجزيرة قبرص، فيما بحث مع الجانبين القطري والباكستاني مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة. الشيباني يؤكد أهمية زيارة غوتيريش ويشدد على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودعم التعافي. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا تمثل محطة مهمة في مرحلة التعافي والاستقرار، وتعكس تنامي الاهتمام الدولي بدعم مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الشيباني أن مباحثاته مع غوتيريش تناولت دعم الأمم المتحدة لملفات التعافي وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمفقودين والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية وإعادة تأهيل البنى التحتية، مؤكداً أن سوريا تستعيد مكانتها شريكا فاعلا في الأمم المتحدة. الخارجية السورية تبحث مع سفير الإمارات تعزيز العلاقات والتعاون المشترك. بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد أمس الأحد خلال لقاء عقد في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. مباحثات سورية إيرلندية لدعم برامج الحماية الاجتماعية وخدمة الفئات الأكثر احتياجا. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات أمس الأحد في دمشق مع المدير السياسي في وزارة الخارجية والتجارة الإيرلندية جيرارد كياون ورئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الإيرلندية لدى سوريا آيدان أوهارا والوفد المرافق لهما سبل دعم برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون لخدمة الفئات الأكثر احتياجا. كما تناول اللقاء تطوير برامج سبل العيش والتدريب المهني والاستفادة من برنامج إيراسموس لتبادل الخبرات، إلى جانب بحث آليات تمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها في جهود التنمية والتعافي. إيران تلمح بالانتقام من أوكرانيا ردا على استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين. قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد أمس الأحد في تصريح تطرق خلاله للهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين إن العمل المتهور لأوكرانيا لن يمر دون رد. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق مهاجمة سفينة إيرانية تحمل عتادا عسكريا في بحر قزوين، فيما ادعت إيران أن السفينة تجارية وأن فردا من طاقمها قتل في الهجوم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بلقب دوري الأمم. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الأحد منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بمناسبة تتويجه بلقب دوري الأمم 2026 عقب فوزه على منتخب البرازيل في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة ماكاو الصينية. وأكد أردوغان في منشور عبر منصة

سوسيال أن هذا الإنجاز أسعد تركيا بأكملها. كما أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي لكرة الطائرة محمد عاكف أستنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك مهنئا اللاعبات والجهاز الفني بهذا النجاح. وجاء تتويج المنتخب التركي للمرة الثانية في تاريخه بعدما قلب تأخره في المباراة إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل الشوط بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي، فيما حصلت ميليسيا فرغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد تسجيلها 33 نقطة. الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة يوضح رؤية سوريا الجديدة حول أبرز الملفات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة أذيعت أمس الأحد أن سوريا تتبنى سياسة تقوم على البناء والاستقرار والتنمية وتعزيز العلاقات المتوازنة مع مختلف الدول بما يخدم مصالح الشعب السوري. وأوضح الشرع أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية بينها إنشاء طريق جديد بين دمشق ودير الزور، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب حادث السير الأخير على الطريق. وأشار إلى أن رفع العقوبات الأمريكية جاء بعد وساطة من المملكة العربية السعودية ودعم من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن العلاقات السورية مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا تقوم على التوازن والمصالح المشتركة. وشدد الشرع على دعم حصر السلاح بيد الدولة في لبنان والتوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية دون التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل، مؤكدا في الوقت ذاته تأييد قيام دولة فلسطينية وفق المسار العربي. وبيّن أن سوريا تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية مع إطلاق آلاف خطوط الإنتاج الجديدة وبدء مشاريع في البنية التحتية والطاقة، إضافة إلى استمرار جهود العدالة الانتقالية وعودة أكثر من 3,400,000 نازح ولاجئ والعمل على تنفيذ الاتفاق مع PKK الإرهابي بما يحفظ وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة. برزاني يعزي الشرع بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور دمشق. قدم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أمس الأحد تعازيه لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دمشق دير الزور. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أعرب فيه برزاني عن خالص مواساته بضحايا الحادث متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكان الشرع قد نعى ضحايا الحادث من منتسبي قوى الأمن الداخلي والمدنيين ووجه بتسخير جميع الإمكانات للتعامل مع تداعياته ورعاية المصابين والوقوف إلى جانب أسر الضحايا. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع غوتيريش وقطر وباكستان حول مستجدات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد في سلسلة اتصالات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير آخر التطورات الإقليمية. وتناول فيدان في اتصاله مع غوتيريش المستجدات المرتبطة بزيارتي الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا

0: وجزيرة قبرص، فيما بحث مع الجانبين القطري والباكستاني مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة. الشيباني يؤكد أهمية زيارة غوتيريش ويشدد على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودعم التعافي. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا تمثل محطة مهمة في مرحلة التعافي والاستقرار، وتعكس تنامي الاهتمام الدولي بدعم مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الشيباني أن مباحثاته مع غوتيريش تناولت دعم الأمم المتحدة لملفات التعافي وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمفقودين والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية وإعادة تأهيل البنى التحتية، مؤكداً أن سوريا تستعيد مكانتها شريكا فاعلا في الأمم المتحدة. الخارجية السورية تبحث مع سفير الإمارات تعزيز العلاقات والتعاون المشترك. بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد أمس الأحد خلال لقاء عقد في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. مباحثات سورية إيرلندية لدعم برامج الحماية الاجتماعية وخدمة الفئات الأكثر احتياجا. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات أمس الأحد في دمشق مع المدير السياسي في وزارة الخارجية والتجارة الإيرلندية جيرارد كياون ورئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الإيرلندية لدى سوريا آيدان أوهارا والوفد المرافق لهما سبل دعم برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون لخدمة الفئات الأكثر احتياجا. كما تناول اللقاء تطوير برامج سبل العيش والتدريب المهني والاستفادة من برنامج إيراسموس لتبادل الخبرات، إلى جانب بحث آليات تمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها في جهود التنمية والتعافي. إيران تلمح بالانتقام من أوكرانيا ردا على استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين. قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد أمس الأحد في تصريح تطرق خلاله للهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين إن العمل المتهور لأوكرانيا لن يمر دون رد. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق مهاجمة سفينة إيرانية تحمل عتادا عسكريا في بحر قزوين، فيما ادعت إيران أن السفينة تجارية وأن فردا من طاقمها قتل في الهجوم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

قال وزير التجارة التركي عمر بولات الأربعاء 22 من تموز إن حجم التبادل التجاري بين تركيا وسوريا بلغ نحو 3,750,000,000 دولار في عام 2025 بزيادة تجاوزت 40%. وأكد بولات سعي البلدين إلى رفعه إلى 10 مليارات دولار. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع بعنوان المناطق الحرة التجارية والصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار بالعاصمة أنقرة، بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا قتيبة أحمد بدوي، ورئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصار جيكليوغلو. وأوضح بولات أن تركيا وسوريا تواصلان العمل لتحقيق هدف رفع حجم التجارة الخارجية بينهما إلى 10 مليارات دولار. وأكد بولات أن البلدين عازمان على زيادة الإنتاج والاستثمارات إلى جانب تعزيز وتوسعة وتحديث المعابر الجمركية البرية وخطوط النقل البحري بما يسهم في تنمية حركة التجارة بينهما. وأشار إلى أن حركة التجارة وعبور المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين مستمرة دون انقطاع. ولفت بولات إلى أن العمل يتواصل بوتيرة متسارعة لافتتاح معبر صيبين القامشلي الواقع في أقصى شرق الحدود أمام حركة التجارة والمسافرين وعبور الترانزيت قبل نهاية العام. وأضاف أن انطلاق حركة الترانزيت بين تركيا وسوريا فعلياً منذ نيسان الماضي أسهم في تنشيط التجارة مع لبنان والأردن والعراق والسعودية والكويت وقطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، معتبرا ذلك تطورا إيجابيا. وشدد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات جديدة للنقل البري إضافة إلى ممرات لنقل النفط والغاز الطبيعي تمتد من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج في ظل الانقطاعات التي شهدتها المنطقة بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز. ولفت إلى أن حكومتي البلدين أحرزتا تقدما في تسريع حركة تجارة الترانزيت مع دول الخليج. وأشار إلى أن حركة الترانزيت عبر السعودية المتوقفة منذ نحو 14 عاماً

وكذلك عبر سوريا والأردن استؤنفت بصورة منتظمة اعتبارا من 15 من نيسان الماضي.

بدوره صرح رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي أن بلاده دخلت مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، وأنهم يهدفون إلى الارتقاء بالعلاقات مع تركيا من مرحلة الدعم والتضامن إلى مرحلة الشراكة الكاملة في الإنتاج والتنمية والاستثمار. وأوضح بدوي أن مشروعي منطقة إدلب للتجارة الحرة والميناء الجاف في المحافظة يشكلان مركزا متكاملا للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، ودعا المستثمرين والشركات التركية للمشاركة في قصة النجاح الاقتصادي الجديدة لسوريا من خلال التواجد في هذا الموقع الاستراتيجي منطقة إدلب الحرة والميناء الجاف. وذكر بدوي أنهم يقدمون حزمة حوافز شاملة للمستثمرين تتضمن إعفاءات ضريبية ومالية وجمركية إلى جانب الحرية الكاملة في التخزين وإعادة التصدير والأنشطة الصناعية. وأضاف أن هدفنا ليس فقط زيادة حجم التجارة، بل أيضا إنشاء نظام متكامل يشمل سلاسل الإنتاج والإمداد بين تركيا وسوريا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بلقب دوري الأمم. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الأحد منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بمناسبة تتويجه بلقب دوري الأمم 2026 عقب فوزه على منتخب البرازيل في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة ماكاو الصينية. وأكد أردوغان في منشور عبر منصة سوسيال أن هذا الإنجاز أسعد تركيا بأكملها. كما أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي للكرة الطائرة محمد عاكف أستنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك مهنئا اللاعبات والجهاز الفني بهذا النجاح. وجاء تتويج المنتخب التركي للمرة الثانية في تاريخه بعدما قلب تأخره في المباراة إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل الشوط بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي، فيما حصلت ميليسيا فرغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد تسجيلها 33 نقطة. الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة يوضح رؤية سوريا الجديدة حول أبرز الملفات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة أذيعت أمس الأحد أن سوريا تتبنى سياسة تقوم على البناء والاستقرار والتنمية وتعزيز العلاقات المتوازنة مع مختلف الدول بما يخدم مصالح الشعب السوري. وأوضح الشرع أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية بينها إنشاء طريق جديد بين دمشق ودير الزور، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب حادث السير الأخير على الطريق. وأشار إلى أن رفع العقوبات الأمريكية جاء بعد وساطة من المملكة العربية السعودية ودعم من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن العلاقات السورية مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا تقوم على التوازن والمصالح المشتركة. وشدد الشرع على دعم حصر السلاح بيد الدولة في لبنان والتوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية دون التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل، مؤكدا في الوقت ذاته تأييد قيام دولة فلسطينية وفق المسار العربي. وبيّن أن سوريا تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية مع إطلاق آلاف خطوط الإنتاج الجديدة وبدء مشاريع في البنية التحتية والطاقة، إضافة إلى استمرار جهود العدالة الانتقالية وعودة أكثر من 3,400,000 نازح ولاجئ والعمل على تنفيذ الاتفاق مع PKK الإرهابي بما يحفظ وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة. برزاني يعزي الشرع بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور دمشق. قدم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أمس الأحد تعازيه لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دمشق دير الزور. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أعرب فيه برزاني عن خالص مواساته بضحايا الحادث متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكان الشرع قد نعى ضحايا الحادث من منتسبي قوى الأمن الداخلي والمدنيين، ووجه بتسخير جميع الإمكانات للتعامل مع تداعياته ورعاية المصابين والوقوف إلى جانب أسر الضحايا. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع غوتيريش وقطر وباكستان حول مستجدات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد في سلسلة اتصالات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير آخر التطورات الإقليمية. وتناول فيدان في اتصاله مع غوتيريش المستجدات المرتبطة بزيارتي الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا وجزيرة قبرص، فيما بحث مع الجانبين القطري والباكستاني مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة. الشيباني يؤكد أهمية زيارة غوتيريش ويشدد على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودعم التعافي. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا تمثل محطة مهمة في مرحلة التعافي والاستقرار، وتعكس تنامي الاهتمام الدولي بدعم مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الشيباني أن مباحثاته مع غوتيريش تناولت دعم الأمم المتحدة لملفات التعافي وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمفقودين والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية وإعادة تأهيل البنى التحتية، مؤكداً أن سوريا تستعيد مكانتها شريكا فاعلا في الأمم المتحدة. الخارجية السورية تبحث مع سفير الإمارات تعزيز العلاقات والتعاون المشترك. بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد أمس الأحد خلال لقاء عقد في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. مباحثات سورية إيرلندية لدعم برامج الحماية الاجتماعية وخدمة الفئات الأكثر احتياجا. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات أمس الأحد في دمشق مع المدير السياسي في وزارة الخارجية والتجارة الإيرلندية جيرارد كياون ورئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الإيرلندية لدى سوريا آيدان أوهارا والوفد المرافق لهما سبل دعم برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون لخدمة الفئات الأكثر احتياجا. كما تناول اللقاء تطوير برامج سبل العيش والتدريب المهني والاستفادة من برنامج إيراسموس لتبادل الخبرات، إلى جانب بحث آليات تمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها في جهود التنمية والتعافي. إيران تلمح بالانتقام من أوكرانيا ردا على استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين. قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد أمس الأحد في تصريح تطرق خلاله للهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين إن العمل المتهور لأوكرانيا لن يمر دون رد. وكان رئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق مهاجمة سفينة إيرانية تحمل عتادا عسكريا في بحر قزوين، فيما ادعت إيران أن السفينة تجارية وأن فردا من طاقمها قتل في الهجوم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. أحدث الأغاني على هوا صدى الفرات 101.3 FM. صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحب ما منع الكلام الألسنا،

الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. ليت الحبيب الهاجر هجر الكرى من غير جرم واصلي صلة الضنا. بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا، بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا. ممم تقعن تلونا وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها ووقتي الضحى والموهنا. ووقفت منها حيث أوقفني الندى، ووقفت منها حيث أوقفني الندى. وبلغت من بدر بن عمار المنى لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه ولو كان الوعاء الأزمنا. وشجاعة أغناه عنها ذكرها، ونهى الجبان حديثها أن يجبنا. نيطت حمائله بعاتق محرب ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. نيطت حمائله بعاتق محرب ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. فكأنه والطعن من قدامه متخوف من خلفه أن يطعنا. نفت التوهم عنه حدة ذهنه فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد، واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده ثوبا أخف من الحرير وألينا. وأمر من فقد الأحبة عنده فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما، ولا الإحسان ألا يحسنا. مستنبط من علمه ما في غد، فكأنما سيكون فيه دونا. تتقاصر الأفهام عن إدراكه مثل الذي الأفلاك فيه ودنا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا.

لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعينا طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا أقبلت تبسم والجياد عوابس أقبلت تبسم والجياد عوابس يخببن بالحلق المضاعف والقنا عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه أمكنا والأمر أمرك والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى فعجبت حتى ما عجبت من الضبا ورأيت حتى ما رأيت من السنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. فطن الفؤاد لما أتيت على النوى ولما تركت مخافة أن تفطنا أضحى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيت منه هينا فاغفر فاغفر فدا لك واحبني من بعدها لتخصني بعطية منها أنا وانهى المشير عليك في بضلة فالحر ممتحن بأولاد الزنا ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا غضب الحسود إذا لقيتك راضيا رزء أخف علي من أن يوزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزنا المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بلقب دوري الأمم. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الأحد منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بمناسبة تتويجه بلقب دوري الأمم 2026 عقب فوزه على منتخب البرازيل في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة ماكاو الصينية. وأكد أردوغان في منشور عبر منصة سوسيال أن هذا الإنجاز أسعد تركيا بأكملها. كما أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي للكرة الطائرة محمد عاكف أستنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك مهنئا اللاعبات والجهاز الفني بهذا النجاح. وجاء تتويج المنتخب التركي للمرة الثانية في تاريخه بعدما قلب تأخره في المباراة إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل الشوط بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي، فيما حصلت ميليسيا فرغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد تسجيلها 33 نقطة. الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة يوضح رؤية سوريا الجديدة حول أبرز الملفات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة أذيعت أمس الأحد أن سوريا تتبنى سياسة تقوم على البناء والاستقرار والتنمية وتعزيز العلاقات المتوازنة مع مختلف الدول بما يخدم مصالح الشعب السوري. وأوضح الشرع أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية بينها إنشاء طريق جديد بين دمشق ودير الزور، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب حادث السير الأخير على الطريق. وأشار إلى أن رفع العقوبات الأمريكية جاء بعد وساطة من المملكة العربية السعودية ودعم من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن العلاقات السورية مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا تقوم على التوازن والمصالح المشتركة. وشدد الشرع على دعم حصر السلاح بيد الدولة في لبنان والتوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية دون التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل، مؤكدا في الوقت ذاته تأييد قيام دولة فلسطينية وفق المسار العربي. وبين أن سوريا تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية مع إطلاق آلاف خطوط الإنتاج الجديدة وبدء مشاريع في البنية التحتية والطاقة، إضافة إلى استمرار جهود العدالة الانتقالية وعودة أكثر من 3,400,000 نازح ولاجئ والعمل على تنفيذ الاتفاق مع PKK الإرهابي بما يحفظ وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة. برزاني يعزي الشرع بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور دمشق. قدم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أمس الأحد تعازيه لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دمشق دير الزور. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أعرب فيه برزاني عن خالص مواساته بضحايا الحادث متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكان الشرع قد نعى ضحايا الحادث من منتسبي قوى الأمن الداخلي والمدنيين، ووجه بتسخير جميع الإمكانات للتعامل مع تداعياته ورعاية المصابين والوقوف إلى جانب أسر الضحايا. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع غوتيريش وقطر وباكستان حول مستجدات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد في سلسلة اتصالات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير آخر التطورات الإقليمية. وتناول فيدان في اتصاله مع غوتيريش المستجدات المرتبطة بزيارتي الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا وجزيرة قبرص، فيما بحث مع الجانبين القطري والباكستاني مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة. الشيباني يؤكد أهمية زيارة غوتيريش ويشدد على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودعم التعافي. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا تمثل محطة مهمة في مرحلة التعافي والاستقرار، وتعكس تنامي الاهتمام الدولي بدعم مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الشيباني أن مباحثاته مع غوتيريش تناولت دعم الأمم المتحدة لملفات التعافي وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمفقودين والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية وإعادة تأهيل البنى التحتية، مؤكداً أن سوريا تستعيد مكانتها شريكا فاعلا في الأمم المتحدة. الخارجية السورية تبحث مع سفير الإمارات تعزيز العلاقات والتعاون المشترك.

0: بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد أمس الأحد خلال لقاء عقد في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. مباحثات سورية إيرلندية لدعم برامج الحماية الاجتماعية وخدمة الفئات الأكثر احتياجاً. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات أمس الأحد في دمشق مع المدير السياسي في وزارة الخارجية والتجارة الإيرلندية جيرارد كياون ورئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الإيرلندية لدى سوريا آيدان أوهارا والوفد المرافق لهما سبل دعم برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون لخدمة الفئات الأكثر احتياجا. كما تناول اللقاء تطوير برامج سبل العيش والتدريب المهني والاستفادة من برنامج إيراسموس لتبادل الخبرات إلى جانب بحث آليات تمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها في جهود التنمية والتعافي. إيران تلمح بالانتقام من أوكرانيا ردا على استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين. قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد أمس الأحد في تصريح تطرق خلاله للهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين إن العمل المتهور لأوكرانيا لن يمر دون رد. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق مهاجمة سفينة إيرانية تحمل عتادا عسكريا في بحر قزوين فيما ادعت إيران أن السفينة تجارية وأن فردا من طاقمها قتل في الهجوم. مستمعين الأعزاء قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحرز لقب دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية، وأردوغان يهنئ المنتخب. أحرز المنتخب التركي للسيدات لقب دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب البرازيل بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة ماكاو الصينية. ونجح المنتخب التركي بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي في قلب تأخره بعد خسارة الشوط الأول ليحسم المواجهة ويحقق اللقب، فيما تألقت ميليسا فراغاس بتسجيلها 33 نقطة لتحصد جائزة أفضل لاعبة في البطولة. وبهذا الفوز ثأر المنتخب التركي من البرازيل بعد ثلاث هزائم متتالية أمامها في البطولات السابقة، كما أحرز لقبه الثاني في البطولة بعد تتويجه الأول عام 2023. وعقب المباراة هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان المنتخب، مؤكدا في منشور عبر منصة إنسوسيال أن اللاعبات حققن إنجازا أسعد تركيا بأكملها، قبل أن يجري اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي لكرة الطائرة محمد عاكف الصنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك مهنئا اللاعبات والجهاز الفني وجميع من ساهم في هذا الإنجاز. من جانبه شكر رئيس الاتحاد التركي الرئيس أردوغان على دعمه، مؤكدا أن كأس البطولة سيهدى له. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نال المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بعد فوزه على الصين المضيفة بثلاثة أشواط مقابل شوط. منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا. توج منتخب سوريا للناشئات تحت 17 عاما بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان. ونجح المنتخب السوري في العودة بالمباراة بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح، فيما توجت اللاعبة ماسا مينا بلقب هدافة البطولة، ونالت ميديا حسين جائزة أفضل حارسة مرمى.

بشكطاش يحسم جولة الذهاب أمام ميتلاند الدنماركي، وباشاك شهير يكتفي بالتعادل مع ضيفه إنتر توركو الفنلندي. حقق بشكطاش التركي فوزا ثمينا على ضيفه ميتلاند الدنماركي بهدف دون مقابل في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الدوري الأول.

الأوروبي لكرة القدم التي أقيمت على ملعب توبراش في إسطنبول، وسجل أوركن كوكتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 مستفيدا من النقص العددي في صفوف الفريق الدنماركي ليمنح بشكتاش أفضلية قبل مواجهة الإياب المقررة في ليمنح بشكتاش أفضلية قبل مواجهة

الأخير بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه إنتر توركو الفنلندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم على ملعب فاتح تريم في إسطنبول. وتقدم الفريق الفنلندي أولا عبر النيجيري كلينتون جيفتا قبل أن يدرك أمين بيرم التعادل لبشاك شهير في الشوط الثاني، ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى مباراة الإياب المقررة في فنلندا يوم 30 تموز. بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة تختتم منافساتها في دمشق بمسابقة الخيول العربية المسجلة. اختتمت الأحد 26 تموز منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة على ملعب النخبة الدولي في نادي الفروسية المركزي بمنطقة الدماس في ريف دمشق بإقامة مسابقة الخيول العربية المسجلة. وشهد اليوم الختامي منافسات في 9 فئات شملت الأمهار والمهرات والأفراس والأحصنة بمختلف الفئات العمرية، وسط مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة. وكانت منافسات اليوم الثاني قد أسفرت عن فوز الجواد جوهر التابع لنادي الفروسية المركزي بلقب بطولة الأحصنة، فيما توجت الفرس أميرة المملوكة لآدم بيروتي بلقب بطولة الأفراس. وتضمنت البطولة 19 فئة على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 170 جوادا، خصص اليومان الأول والثاني منها للخيول السورية الصافية، بينما خصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة في إطار دعم الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وإبراز خصائصها الجمالية.

أحرز البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين لقب جائزة المجر الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للفورمولا 1، بعدما أنهى السباق في المركز الأول على حلبة هونغارورينغ بالعاصمة المجرية بودابست. وتقدم نوريس على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما حل الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس في المركز الثالث، بينما انسحب زميل نوريس الأسترالي أوسكار بياستري بسبب عطل فني في علبة التروس.

لايلز يحقق أسرع زمن لعام 2026 في سباق المئة متر. حقق العداء الأمريكي نواه لايلز أسرع زمن في العالم خلال عام 2026 في سباق 100 متر بعدما أحرز المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة نيويورك مسجلا 9 ثوان و79 جزءا من الثانية. كما شهدت البطولة فوز الأمريكية شاكاري ريتشاردسون بسباق 100 متر للسيدات بزمن بلغ عشر ثوان وسبعة وسبعين جزءا من الثانية، في حين تواصلت منافسات بقية المسابقات وسط استعدادات الرياضيين

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بلقب دوري الأمم. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الأحد منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بمناسبة تتويجه بلقب دوري الأمم 2026 عقب فوزه على منتخب البرازيل في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة ماكاو الصينية. وأكد أردوغان في منشور عبر منصة سوسيال أن هذا الإنجاز أسعد تركيا بأكملها. كما أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي للكرة الطائرة محمد عاكف أستنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك مهنئا اللاعبات والجهاز الفني بهذا النجاح. وجاء تتويج المنتخب التركي للمرة الثانية في تاريخه بعدما قلب تأخره في المباراة إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل الشوط بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي، فيما حصلت ميليسيا فرغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد تسجيلها 33 نقطة. الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة يوضح رؤية سوريا الجديدة حول أبرز الملفات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة أذيعت أمس الأحد أن سوريا تتبنى سياسة تقوم على البناء والاستقرار والتنمية وتعزيز العلاقات المتوازنة مع مختلف الدول بما يخدم مصالح الشعب السوري. وأوضح الشرع أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية بينها إنشاء طريق جديد بين دمشق ودير الزور، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب حادث السير الأخير على الطريق. وأشار إلى أن رفع العقوبات الأمريكية جاء بعد وساطة من المملكة العربية السعودية ودعم من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن العلاقات السورية مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا تقوم على التوازن والمصالح المشتركة. وشدد الشرع على دعم حصر السلاح بيد الدولة في لبنان والتوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية دون التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل، مؤكدا في الوقت ذاته تأييد قيام دولة فلسطينية وفق المسار العربي. وبيّن أن سوريا تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية مع إطلاق آلاف خطوط الإنتاج الجديدة وبدء مشاريع في البنية التحتية والطاقة، إضافة إلى استمرار جهود العدالة الانتقالية وعودة أكثر من 3,400,000 نازح ولاجئ والعمل على تنفيذ الاتفاق مع PKK الإرهابي بما يحفظ وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة. برزاني يعزي الشرع بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور دمشق. قدم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أمس الأحد تعازيه لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دمشق دير الزور. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أعرب فيه برزاني عن خالص مواساته بضحايا الحادث متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكان الشرع قد نعى ضحايا الحادث من منتسبي قوى الأمن الداخلي والمدنيين، ووجه بتسخير جميع الإمكانات للتعامل مع تداعياته ورعاية المصابين والوقوف إلى جانب أسر الضحايا. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع غوتيريش وقطر وباكستان حول مستجدات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد في سلسلة اتصالات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير آخر التطورات الإقليمية. وتناول فيدان في اتصاله مع غوتيريش المستجدات المرتبطة بزيارتي الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا وجزيرة قبرص، فيما بحث مع الجانبين القطري والباكستاني مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة. الشيباني يؤكد أهمية زيارة غوتيريش ويشدد على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودعم التعافي. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا تمثل محطة مهمة في مرحلة التعافي والاستقرار، وتعكس تنامي الاهتمام الدولي بدعم مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الشيباني أن مباحثاته مع غوتيريش تناولت دعم الأمم المتحدة لملفات التعافي وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمفقودين والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية وإعادة تأهيل البنى التحتية، مؤكداً أن سوريا تستعيد مكانتها شريكا فاعلا في الأمم المتحدة. الخارجية السورية تبحث مع سفير الإمارات تعزيز العلاقات والتعاون المشترك. بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد أمس الأحد خلال لقاء عقد في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. مباحثات سورية إيرلندية لدعم برامج الحماية

0: الاجتماعية وخدمة الفئات الأكثر احتياجاً. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات أمس الأحد في دمشق مع المدير السياسي في وزارة الخارجية والتجارة الإيرلندية جيرارد كياون ورئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الإيرلندية لدى سوريا آيدان أوهارا والوفد المرافق لهما سبل دعم برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون لخدمة الفئات الأكثر احتياجا. كما تناول اللقاء تطوير برامج سبل العيش والتدريب المهني والاستفادة من برنامج إيراسموس لتبادل الخبرات، إلى جانب بحث آليات تمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها في جهود التنمية والتعافي. إيران تلمح بالانتقام من أوكرانيا رداً على استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين. قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد أمس الأحد في تصريح تطرق خلاله للهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين إن العمل المتهور لأوكرانيا لن يمر دون رد. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق مهاجمة سفينة إيرانية تحمل عتادا عسكريا في بحر قزوين، فيما ادعت إيران أن السفينة تجارية وأن فردا من طاقمها قتل في الهجوم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

أتت إليك

قلت عمري وضحي لجل العزاء ضامي وارتجينا قوطي الحبوب ما شت نار طحت بعيد خبار الهم بالجمر والنار مشروب أشد الروح وامشي بنحش جنات اي بشد الروح وامشي بنحش جنات ولا عالي

شتوا بنا وعرف الماء شتوا بنا وعرف الماء ما يروح ديهم عفى قلبي اش كثر

حفى قلبي ايش كثر يا انا عفى قلبي ايش كثر يا ناس بيهم وعلى وليف الخذاه البين بيهم عمت عين الزمان الغدر بيهم وخلى كل محمر احب نوي وخلى كل محمر

ارتق لك روح والفضها تعال انا رجع انساك بس شوقك كبير ارتق لك روح والفضها تعال وانا جنحك لو رحت

يشم جناحك تحط بعدها بشكال هاي نزوة وتنتهي وباكر تحير اسمعني مر وصفني لهذا المثال اسمعني مر

ما صحش راع بسان الهوى، ما صحش راع بسان الهوى. جنت كحلب ناظرك وانت لبجيت وطيحتني

شجع لي كفيت هاي دنيا وانا بنص الشمس ضايع بالدروب وقلت حرمان باكر منك يهون.

لحظة من اشتياق قلبي إذا عندك عجيبة بيوم تشتاق بلحظة من اشتياق قلبي يدوب جرب تفطر.

جرب تبقى وحدك وقت الغروب وشوف شلون وحشة بلا يا محبوب وشوف زقد بريق بعشرته ويا ولك شوف زقد بريق بعشرته ويا.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بلقب دوري الأمم. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الأحد منتخب تركيا للسيدات للكرة الطائرة بمناسبة تتويجه بلقب دوري الأمم 2026 عقب فوزه على منتخب البرازيل في المباراة النهائية التي أقيمت في مدينة ماكاو الصينية. وأكد أردوغان في منشور عبر منصة سوسيال أن هذا الإنجاز أسعد تركيا بأكملها. كما أجرى أردوغان اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي للكرة الطائرة محمد عاكف أستنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك مهنئا اللاعبات والجهاز الفني بهذا النجاح. وجاء تتويج المنتخب التركي للمرة الثانية في تاريخه بعدما قلب تأخره في المباراة إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل الشوط بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي، فيما حصلت ميليسيا فرغاس على جائزة أفضل لاعبة في البطولة بعد تسجيلها 33 نقطة. الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة يوضح رؤية سوريا الجديدة حول أبرز الملفات. أكد رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع في مقابلة مع قناة الجزيرة أذيعت أمس الأحد أن سوريا تتبنى سياسة تقوم على البناء والاستقرار والتنمية وتعزيز العلاقات المتوازنة مع مختلف الدول بما يخدم مصالح الشعب السوري. وأوضح الشرع أن الحكومة تعمل على تنفيذ مشاريع تنموية بينها إنشاء طريق جديد بين دمشق ودير الزور، مشيرا إلى أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب حادث السير الأخير على الطريق. وأشار إلى أن رفع العقوبات الأمريكية جاء بعد وساطة من المملكة العربية السعودية ودعم من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن العلاقات السورية مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا تقوم على التوازن والمصالح المشتركة. وشدد الشرع على دعم حصر السلاح بيد الدولة في لبنان والتوصل إلى اتفاق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي يضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية دون التنازل عن حق سوريا في الجولان المحتل، مؤكدا في الوقت ذاته تأييد قيام دولة فلسطينية وفق المسار العربي. وبيّن أن سوريا تشهد مؤشرات اقتصادية إيجابية مع إطلاق آلاف خطوط الإنتاج الجديدة وبدء مشاريع في البنية التحتية والطاقة، إضافة إلى استمرار جهود العدالة الانتقالية وعودة أكثر من 3,400,000 نازح ولاجئ والعمل على تنفيذ الاتفاق مع PKK الإرهابي بما يحفظ وحدة الأراضي السورية وحصر السلاح بيد الدولة.

يعزي الشرع بضحايا الحادث المروري على طريق دير الزور دمشق. قدم رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني أمس الأحد تعازيه لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دمشق دير الزور، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي أعرب فيه برزاني عن خالص مواساته بضحايا الحادث متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وكان الشرع قد نعى ضحايا الحادث من منتسبي قوى الأمن الداخلي والمدنيين، ووجه بتسخير جميع الإمكانات للتعامل مع تداعياته ورعاية المصابين والوقوف إلى جانب أسر الضحايا. فيدان يجري مباحثات هاتفية مع غوتيريش وقطر وباكستان حول مستجدات المنطقة. بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أمس الأحد في سلسلة اتصالات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وقائد الجيش الباكستاني الفريق أول سيد عاصم منير آخر التطورات الإقليمية. وتناول فيدان في اتصاله مع غوتيريش المستجدات المرتبطة بزيارتي الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا وجزيرة قبرص، فيما بحث مع الجانبين القطري والباكستاني مسار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة. الشيباني يؤكد أهمية زيارة غوتيريش ويشدد على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ودعم التعافي. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الأحد أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى سوريا تمثل محطة مهمة في مرحلة التعافي والاستقرار، وتعكس تنامي الاهتمام الدولي بدعم مؤسسات الدولة السورية. وأوضح الشيباني أن مباحثاته مع غوتيريش تناولت دعم الأمم المتحدة لملفات التعافي وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمفقودين والتنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الإنسانية وإعادة تأهيل البنى التحتية، مؤكداً أن سوريا تستعيد مكانتها شريكا فاعلا في الأمم المتحدة. الخارجية السورية تبحث مع سفير الإمارات تعزيز العلاقات والتعاون المشترك. بحث مستشار الشؤون العربية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد طه الأحمد أمس الأحد خلال لقاء عقد في العاصمة دمشق مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سوريا حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات. مباحثات سورية إيرلندية لدعم برامج الحماية الاجتماعية وخدمة الفئات الأكثر احتياجا. بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات أمس الأحد في دمشق مع المدير السياسي في وزارة الخارجية والتجارة الإيرلندية جيرارد كياون ورئيس البعثة الدبلوماسية في السفارة الإيرلندية لدى سوريا آيدان أوهارا والوفد المرافق لهما سبل دعم برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون لخدمة الفئات الأكثر احتياجا. كما تناول اللقاء تطوير برامج سبل العيش والتدريب المهني والاستفادة من برنامج إيراسموس لتبادل الخبرات.

0: إلى جانب بحث آليات تمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز دورها في جهود التنمية والتعافي. إيران تلمح بالانتقام من أوكرانيا ردا على استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين. قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد أمس الأحد في تصريح تطرق خلاله للهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية في بحر قزوين إن العمل المتهور لأوكرانيا لن يمر دون رد. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق مهاجمة سفينة إيرانية تحمل عتادا عسكريا في بحر قزوين، فيما ادعت إيران أن السفينة تجارية وأن فردا من طاقمها قتل في الهجوم. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاصة إلى سوريا والعراق توماس باراك. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للاثنين أن الوزير فيدان التقى باراك في أنقرة دون الإدلاء بتفاصيل حول فحوى اللقاء.

انطلاق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في دمشق. انطلقت الاثنين 27 تموز في دمشق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة وعدد من الوزراء والقضاة والخبراء وممثلي المنظمات المجتمعية بهدف مناقشة مشروع المدونة وتعزيز مبادئ استقلال القضاء والنزاهة والشفافية. وأكد وزير العدل مظهر الويس أن المدونة تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته وليست أداة للرقابة أو المساءلة، مشيرا إلى أن إعدادها استمر لمدة عام وأنها ستشكل أساسا للحوار قبل اعتمادها وإدراجها ضمن برامج تدريب القضاة. من جانبهم شدد المشاركون على أن مدونة السلوك القضائي تمثل مرجعا أخلاقيا ومهنيا يعزز استقلال السلطة القضائية ويرسخ ثقة المواطنين بالقضاء في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية ودعم مسار الإصلاح في سوريا.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع السفير الكندي فرص التعاون والاستثمار. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين 27 تموز مع سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري جاليغان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في سوريا. وفي سياق متصل أصدر الوزير الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي عن الجانب السوري في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين سوريا وإيطاليا.

مباحثات نقابية سورية تركية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين. بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور الاثنين 27 من تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان سبل تعزيز التعاون النقابي وتفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة خلال اجتماع عقد في دمشق. وركزت المباحثات على حماية حقوق العمال السوريين في تركيا والعائدين إلى سوريا والعمل على إعداد اتفاقية ثنائية لتنظيم حقوقهم التأمينية والتقاعدية إلى جانب بحث آليات تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية.

وصول ناقلتي مازوت وغاز إلى سوريا لتأمين الاحتياجات النفطية. استقبل مصب بانياس البحري في محافظة طرطوس الاثنين 27 من تموز ناقلتي مازوت وغاز مسال ضمن جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. وأوضحت الشركة السورية للبترول أن الناقلة الأولى تحمل أكثر من 64 ألف طن من المازوت، فيما تحمل الثانية أكثر من 5600 طن من الغاز المسال، مؤكدة بدء تفريغ الشحنتين في خزانات بانياس بعد استكمال الإجراءات الفنية.

القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أمس القبض على زياد عاصي الملقب بأبي مقداد، والذي شغل مسؤولية عدد من الحواجز الأمنية خلال فترة النظام البائد. وذكرت وزارة الداخلية أن الموقوف متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز التي كان يشرف عليها، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب بحق المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. كما ألقت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور القبض على محمود حسين المحيميد، وهو مساعد أول متطوع سابق في جهاز أمن الدولة التابع للنظام البائد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن الموقوف شغل مناصب أمنية في دمشق ودير الزور، وهو متورط في قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من المدنيين منذ انطلاق الثورة. كما تتهم التحقيقات بسرقة أجهزة مراقبة وتنصت ووحدات تخزين من فرع أمن الدولة في دير الزور قبيل تحرير المحافظة، في محاولة لإخفاء أدلة ووثائق مرتبطة بانتهاكات الجهاز قبل إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: إحباط محاولة تهريب شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية الاثنين 27 تموز محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان خلال عملية أمنية نفذت في منطقة النبك بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن توقيف أحد المتورطين وضبط 850,000 حبة مخدرة مع مصادرة الشحنة بالكامل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاصة إلى سوريا والعراق توماس باراك. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للاثنين

أن الوزير فيدان التقى باراك في أنقرة دون الإدلاء بتفاصيل حول فحوى اللقاء. انطلاق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في دمشق. انطلقت الاثنين 27 تموز في دمشق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة وعدد من الوزراء والقضاة والخبراء وممثلي المنظمات المجتمعية بهدف مناقشة مشروع المدونة وتعزيز مبادئ استقلال القضاء والنزاهة والشفافية. وأكد وزير العدل مظهر الويس أن المدونة تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته وليست أداة للرقابة أو المساءلة، مشيرا إلى أن إعدادها استمر لمدة عام وأنها ستشكل أساسا للحوار قبل اعتمادها وإدراجها ضمن برامج تدريب القضاة. من جانبهم شدد المشاركون على أن مدونة السلوك القضائي تمثل مرجعا أخلاقيا ومهنيا يعزز استقلال السلطة القضائية ويرسخ ثقة المواطنين بالقضاء في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية ودعم مسار الإصلاح في سوريا.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع السفير الكندي فرص التعاون والاستثمار. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين 27 تموز مع سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري جاليغان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في سوريا. وفي سياق متصل أصدر الوزير الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي عن الجانب السوري في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين سوريا وإيطاليا. مباحثات نقابية سورية تركية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين. بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور الاثنين 27 تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان سبل تعزيز التعاون النقابي وتفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة خلال اجتماع عقد في دمشق. وركزت المباحثات على حماية حقوق العمال السوريين في تركيا والعائدين إلى سوريا والعمل على إعداد اتفاقية ثنائية لتنظيم حقوقهم التأمينية والتقاعدية إلى جانب بحث آليات تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية.

وصول ناقلتي مازوت وغاز إلى سوريا لتأمين الاحتياجات النفطية. استقبل مصب بانياس البحري في محافظة طرطوس الاثنين 27 تموز ناقلتي مازوت وغاز مسال ضمن جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. وأوضحت الشركة السورية للبترول أن الناقلة الأولى تحمل أكثر من 64

ألف طن من المازوت، فيما تحمل الثانية أكثر من 5600 طن من الغاز المسال، مؤكدة بدء تفريغ الشحنتين في خزانات بانياس بعد استكمال الإجراءات الفنية. القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أمس القبض على زياد عاصي الملقب بأبي مقداد، والذي شغل مسؤولية عدد من الحواجز الأمنية خلال فترة النظام البائد. وذكرت وزارة الداخلية أن الموقوف متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز التي كان يشرف عليها، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب بحق المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. كما ألقت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور القبض على محمود حسين المحيميد، وهو مساعد أول متطوع سابق في جهاز أمن الدولة التابع للنظام البائد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن الموقوف شغل مناصب أمنية في دمشق ودير الزور، وهو متورط في قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من المدنيين منذ انطلاق الثورة. كما تتهم التحقيقات بسرقة أجهزة مراقبة وتنصت ووحدات تخزين من فرع أمن الدولة في دير الزور قبيل تحرير المحافظة، في محاولة لإخفاء أدلة ووثائق مرتبطة بانتهاكات الجهاز قبل إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: إحباط محاولة تهريب شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية الاثنين 27 تموز محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان خلال عملية أمنية نفذت في منطقة النبك بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن توقيف أحد المتورطين وضبط 850,000 حبة مخدرة مع مصادرة الشحنة بالكامل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للاثنين أن الوزير فيدان التقى باراك في أنقرة دون الإدلاء بتفاصيل حول فحوى اللقاء. انطلاق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في دمشق. انطلقت الاثنين 27 تموز في دمشق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع

مشروع مدونة السلوك القضائي بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة وعدد من الوزراء والقضاة والخبراء وممثلي المنظمات المجتمعية بهدف مناقشة مشروع المدونة وتعزيز مبادئ استقلال القضاء والنزاهة والشفافية. وأكد وزير العدل مظهر الويس أن المدونة تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته وليست أداة للرقابة أو المساءلة، مشيرا إلى أن إعدادها استمر لمدة عام وأنها ستشكل أساسا للحوار قبل اعتمادها وإدراجها ضمن برامج تدريب القضاة. من جانبهم شدد المشاركون على أن مدونة السلوك القضائي تمثل مرجعا أخلاقيا ومهنيا يعزز استقلال السلطة القضائية ويرسخ ثقة المواطنين بالقضاء في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية ودعم مسار الإصلاح في سوريا.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع السفير الكندي فرص التعاون والاستثمار. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين 27 تموز مع سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري جاليغان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في سوريا. وفي سياق متصل أصدر الوزير الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي عن الجانب السوري في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين سوريا وإيطاليا.

سورية تركية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين. بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور الاثنين 27 تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان سبل تعزيز التعاون النقابي وتفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة خلال اجتماع عقد في دمشق. وركزت المباحثات على حماية حقوق العمال السوريين في تركيا والعائدين إلى سوريا والعمل على إعداد اتفاقية ثنائية لتنظيم حقوقهم التأمينية والتقاعدية إلى جانب بحث آليات تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية.

وصول ناقلتي مازوت وغاز إلى سوريا لتأمين الاحتياجات النفطية. استقبل مصب بانياس البحري في محافظة طرطوس الاثنين 27 تموز ناقلتي مازوت وغاز مسال ضمن جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. وأوضحت الشركة السورية للبترول أن الناقلة الأولى تحمل أكثر من 64,000 طن من المازوت، فيما تحمل الثانية أكثر من 5,600 طن من الغاز المسال، مؤكدة بدء تفريغ الشحنتين في خزانات بانياس بعد استكمال الإجراءات الفنية. القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أمس القبض على زياد عاصي الملقب بأبي مقداد، والذي شغل مسؤولية عدد من الحواجز الأمنية خلال فترة النظام البائد. وذكرت وزارة الداخلية أن الموقوف متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز التي كان يشرف عليها، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب بحق المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. كما ألقت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور القبض على محمود حسين المحيميد، وهو مساعد أول متطوع سابق في جهاز أمن الدولة التابع للنظام البائد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن الموقوف شغل مناصب أمنية في دمشق ودير الزور، وهو متورط في قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من المدنيين منذ انطلاق الثورة. كما تتهم التحقيقات بسرقة أجهزة مراقبة وتنصت ووحدات تخزين من فرع أمن الدولة في دير الزور قبيل تحرير المحافظة، في محاولة لإخفاء أدلة ووثائق مرتبطة بانتهاكات الجهاز قبل إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: إحباط محاولة تهريب شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية الاثنين 27 تموز محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان خلال عملية أمنية نفذت في منطقة النبك بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن توقيف أحد المتورطين وضبط 850,000 حبة مخدرة مع مصادرة الشحنة بالكامل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحب ما منع الكلام الألسنى،

الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. ليت الحبيب الهاجر هجر الكرى، من غير جرم واصلي صلة الضنا. بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا، بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا. ممم تقعن تلونا، وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها، ووقتي الضحى والموهنا. ووقفت منها حيث أوقفني الندى، ووقفت منها حيث أوقفني الندى. وبلغت من بدر بن عمار المنى، لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه، ولو كان الوعاء الأزمنا. وشجاعة أغناه عنها ذكرها، ونهى الجبان حديثها أن يجبنا. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. فكأنه والطعن من قدامه، متخوف من خلفه أن يطعنا. نفت التوهم عنه حدة ذهنه، فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته، فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد، واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده، ثوبا أخف من الحرير وألينا. وأمر من فقد الأحبة عنده، فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما، ولا الإحسان ألا يحسنا. مستنبط من علمه ما في غد، فكأنما سيكون فيه دونا. تتقاصر الأفهام عن إدراكه، مثل الذي الأفلاك فيه ودنا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا.

لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعينا طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا أقبلت تبسم والجياد عوابس أقبلت تبسم والجياد عوابس يخببن بالحلق المضاعف والقنا عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه أمكنا والأمر أمرك والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى فعجبت حتى ما عجبت من الضبا ورأيت حتى ما رأيت من السنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. فطن الفؤاد لما أتيت على النوى ولما تركت مخافة أن تفطنا أضحى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيت منه هينا فاغفر فاغفر فدا لك واحبني من بعدها لتخصني بعطية منها أنا وانهى المشير عليك في بضلة فالحر ممتحن بأولاد الزنا ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا غضب الحسود إذا لقيتك راضيا رزء أخف علي من أن يوزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا المتنبي أحمد بن الحسين.

تمثيل بين له عن حالي حبيبي تركني يعيش الأصعب حالي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للاثنين أن الوزير فيدان التقى باراك في أنقرة دون الإدلاء بتفاصيل حول فحوى اللقاء. انطلاق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في دمشق. انطلقت الاثنين 27 تموز في دمشق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة وعدد من الوزراء والقضاة والخبراء وممثلي المنظمات المجتمعية بهدف مناقشة مشروع المدونة وتعزيز مبادئ استقلال القضاء والنزاهة والشفافية. وأكد وزير العدل مظهر الويس أن المدونة تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته وليست أداة للرقابة أو المساءلة، مشيرا إلى أن إعدادها استمر لمدة عام وأنها ستشكل أساسا للحوار قبل اعتمادها وإدراجها ضمن برامج تدريب القضاة. من جانبهم شدد المشاركون على أن مدونة

ونت السلوك القضائي تمثل مرجعا أخلاقيا ومهنيا يعزز استقلال السلطة القضائية ويرسخ ثقة المواطنين بالقضاء في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية ودعم مسار الإصلاح في سوريا.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع السفير الكندي فرص التعاون والاستثمار. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين 27 تموز مع سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري جاليغان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في سوريا. وفي سياق متصل أصدر الوزير الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي عن الجانب السوري في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين سوريا وإيطاليا.

سورية تركية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين. بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور الاثنين 27 تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان سبل تعزيز التعاون النقابي وتفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة خلال اجتماع عقد في دمشق، وركزت المباحثات على حماية حقوق العمال السوريين في تركيا والعائدين إلى سوريا والعمل على إعداد اتفاقية ثنائية لتنظيم حقوقهم التأمينية والتقاعدية إلى جانب بحث آليات تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية.

وصول ناقلتي مازوت وغاز إلى سوريا لتأمين الاحتياجات النفطية. استقبل مصب بانياس البحري في محافظة طرطوس الاثنين 27 تموز ناقلتي مازوت وغاز مسال ضمن جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. وأوضحت الشركة السورية للبترول أن الناقلة الأولى تحمل أكثر من 64,000 طن من المازوت، فيما تحمل الثانية أكثر من 5,600 طن من الغاز المسال، مؤكدة بدء تفريغ الشحنتين في خزانات بانياس بعد استكمال الإجراءات الفنية. القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أمس القبض على زياد عاصي الملقب بأبي مقداد، والذي شغل مسؤولية عدد من الحواجز الأمنية خلال فترة النظام البائد. وذكرت وزارة الداخلية أن الموقوف متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز التي كان يشرف عليها، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب بحق المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. كما ألقت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور القبض على محمود حسين المحيميد، وهو مساعد أول متطوع سابق في جهاز أمن الدولة التابع للنظام البائد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن الموقوف شغل مناصب أمنية في دمشق ودير الزور، وهو متورط في قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من المدنيين منذ انطلاق الثورة. كما تتهم التحقيقات بسرقة أجهزة مراقبة وتنصت ووحدات تخزين من فرع أمن الدولة في دير الزور قبيل تحرير المحافظة، في محاولة لإخفاء أدلة ووثائق مرتبطة بانتهاكات الجهاز قبل إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: إحباط محاولة تهريب شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية الاثنين 27 تموز محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان خلال عملية أمنية نفذت في منطقة النبك بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن توقيف أحد المتورطين وضبط 850,000 حبة مخدرة مع مصادرة الشحنة بالكامل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم أينما

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للاثنين أن الوزير فيدان التقى باراك في أنقرة دون الإدلاء بتفاصيل حول فحوى اللقاء. انطلاق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في دمشق. انطلقت الاثنين 27 تموز في دمشق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة وعدد من الوزراء والقضاة والخبراء وممثلي المنظمات المجتمعية بهدف مناقشة مشروع المدونة وتعزيز مبادئ استقلال القضاء والنزاهة والشفافية. وأكد وزير العدل مظهر الويس أن المدونة تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته وليست أداة للرقابة أو المساءلة، مشيرا إلى أن إعدادها استمر لمدة عام وأنها ستشكل أساسا للحوار قبل اعتمادها وإدراجها ضمن برامج تدريب القضاة. من جانبهم شدد المشاركون على أن مدونة السلوك القضائي تمثل مرجعا أخلاقيا ومهنيا يعزز استقلال السلطة القضائية ويرسخ ثقة المواطنين بالقضاء في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية ودعم مسار الإصلاح في سوريا.

الشعار الاثنين 27 تموز مع سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري غاليغان، آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في سوريا. وفي سياق متصل، أصدر الوزير الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي عن الجانب السوري في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين سوريا وإيطاليا. مباحثات نقابية سورية تركية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين. بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور الاثنين 27 تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان سبل تعزيز التعاون النقابي وتفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة خلال اجتماع عقد في دمشق. وركزت المباحثات على حماية حقوق العمال السوريين في تركيا والعائدين إلى سوريا والعمل على إعداد اتفاقية ثنائية لتنظيم حقوقهم التأمينية والتقاعدية إلى جانب بحث آليات تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع السفير الكندي فرص التعاون والاستثمار. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري

وصول ناقلتي مازوت وغاز إلى سوريا لتأمين الاحتياجات النفطية. استقبل مصب بانياس البحري في محافظة طرطوس الاثنين 27 تموز ناقلتي مازوت وغاز مسال ضمن جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. وأوضحت الشركة السورية للبترول أن الناقلة الأولى تحمل أكثر من 64,000 طن من المازوت، فيما تحمل الثانية أكثر من 5,600 طن من الغاز المسال، مؤكدة بدء تفريغ الشحنتين في خزانات بانياس بعد استكمال الإجراءات الفنية. القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أمس القبض على زياد عاصي الملقب بأبي مقداد، والذي شغل مسؤولية عدد من الحواجز الأمنية خلال فترة النظام البائد. وذكرت وزارة الداخلية أن الموقوف متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز التي كان يشرف عليها، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب بحق المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. كما ألقت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور القبض على محمود حسين المحيميد، وهو مساعد أول متطوع سابق في جهاز أمن الدولة التابع للنظام البائد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن الموقوف شغل مناصب أمنية في دمشق ودير الزور، وهو متورط في قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من المدنيين منذ انطلاق الثورة. كما تتهم التحقيقات بسرقة أجهزة مراقبة وتنصت ووحدات تخزين من فرع أمن الدولة في دير الزور قبيل تحرير المحافظة، في محاولة لإخفاء أدلة ووثائق مرتبطة بانتهاكات الجهاز قبل إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: إحباط محاولة تهريب شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية الاثنين 27 تموز محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان خلال عملية أمنية نفذت في منطقة النبك بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن توقيف أحد المتورطين وضبط 850,000 حبة مخدرة مع مصادرة الشحنة بالكامل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. خلوا التفاح. استخدم خل التفاح لسنوات كعلاج منزلي للعديد من المشكلات الصحية، كمكافحة بعض الجراثيم والفطريات، كما أظهرت عدة دراسات أنه قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وقد يلعب دورا في دعم فقدان الوزن الزائد لدى البعض. ولكن ما هو أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ وكم الكمية التي يوصى بتناولها؟ ومتى ينصح بتجنب شربه؟ وما أفضل طريقة للحصول على فوائده؟ إليكم الإجابة في هذا الحديث الشامل. ما أفضل وقت لشرب خل التفاح؟ يعتقد كثير من الأشخاص أن توقيت تناول خل التفاح قد يكون العامل الأهم للحصول على فوائده، إلا أن الأدلة العلمية المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن الفوائد المحتملة لخل التفاح تعتمد بدرجة أكبر على الانتظام في استخدامه وطريقة تناوله أكثر من اعتمادها على وقت محدد، كما أن التوقيت المناسب قد يختلف حسب الهدف من استخدامه، وفيما يأتي توضيح ذلك. تناول خل التفاح قبل الوجبات للتحكم في الشهية وفقدان الوزن. تشير بعض الدراسات السريرية إلى أن تناول خل التفاح قبل الوجبات قد يساهم في زيادة الشعور بالشبع والحد من الشهية، كما قد يساعد على تقليل الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. ويعتقد أن هذه التأثيرات قد تعود إلى قدرته على إبطاء إفراغ المعدة، ما يطيل مدة بقاء

الطعام في الجهاز الهضمي ويعزز الإحساس بالامتلاء، وقد ينعكس ذلك على التحكم في الوزن، إذ تشير بعض الأدلة إلى أن تناول خل التفاح مع اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن وتقليل دهون الجسم. ومع ذلك لم تثبت الدراسات طويلة الأمد وجود تأثير واضح أو مستمر له في كبح الشهية أو تعزيز فقدان الوزن عند استخدام الخل وحده دون الالتزام بحمية. ورغم هذه النتائج الواعدة، فإن معظم الأدلة المتوفرة تستند إلى دراسات صغيرة أجريت على مجموعات محدودة من المشاركين، ولذلك ما تزال هناك حاجة إلى دراسات أكبر وأكثر جودة لتأكيد هذه الفوائد وتحديد مدى فعاليتها لدى مختلف الفئات. تناول خل التفاح قبل النوم للمساعدة على خفض سكر الدم الصيامي. أشارت بعض الدراسات المبكرة إلى أن تناول كمية صغيرة من خل التفاح قبل النوم قد يساهم في خفض مستويات سكر الدم الصيامي في صباح اليوم التالي لدى بعض الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني. ومع ذلك ما تزال هذه الأدلة العلمية المتوفرة محدودة وغير كافية لتأكيد هذا التأثير، ما يستدعي إجراء المزيد من الدراسات قبل اعتباره وسيلة فعالة للمساعدة على التحكم في مستويات السكر في الدم. أما بالنسبة للأشخاص غير المصابين بالسكري، فلا توجد أدلة علمية تثبت وجود فوائد محددة لتناول خل التفاح قبل النوم، كما لا ينصح بالاعتماد عليه كبديل للعلاجات الموصوفة أو التغييرات المثبتة في نمط الحياة للسيطرة على مستويات السكر في الدم. كم الجرعة اليومية الموصى بها من خل التفاح؟ يعد استخدام خل التفاح في تحضير الطعام مثل إضافته إلى تتبيلات السلطات أو الصلصات من أفضل الطرق لإدخاله ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ يساعد ذلك على الاستفادة منه دون الحاجة إلى تناوله كمشروب مركز. أما إذا فضل الشخص شرب خل التفاح فينصح دائما بتخفيفه بالماء قبل تناوله، وتتراوح الكمية المستخدمة عادة بين ملعقة صغيرة إلى ملعقتين صغيرتين، وقد تصل في بعض الدراسات إلى ملعقة أو ملعقتين كبيرتين يوميا على أن تخفف في كوب كبير من الماء. كما يفضل البدء بكمية صغيرة ومراقبة مدى تحمل الجسم ثم زيادتها تدريجيا عند الحاجة، مع تجنب الإفراط في تناوله لأن ذلك قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية كاضطرابات الجهاز الهضمي وتآكل مين الأسنان. ما أفضل نوع من خل التفاح؟ لا توجد أدلة علمية تثبت أن نوعا معينا من خل التفاح يقدم فوائد صحية أكثر من غيره، إلا أن خبراء التغذية يوصون بالانتباه إلى المعايير الآتية عند شرائه. الأنواع غير المفلترة من خل التفاح، فهي تحتوي على أم خل التفاح، وهي مزيج طبيعي من البكتيريا والخمائر والإنزيمات يتكون أثناء عملية التخمير، وأظهرت دراسات أنها تعمل كبروبيوتيك طبيعي، وقد تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتنظيم مستويات السكر في الدم، هذا إلى جانب احتوائها على مركبات مضادة للأكسدة. الأنواع العضوية، لأنها تصنع من تفاح زرع دون استخدام المبيدات والأسمدة الصناعية، والتي أظهرت بعض الأدلة الأولية أنها تنطوي على مخاطر للجسم. الأنواع الخالية من السكريات أو الإضافات، ينصح بقراءة الملصق الغذائي والتأكد من عدم احتواء المنتج على سكريات مضافة أو منكهات أو محليات صناعية. وبغض النظر عن نوع خل التفاح،
تبقى

طريقة استخدامه والاعتدال في تناوله أكثر أهمية من اختيار علامة تجارية أو نوع معين للحصول على فوائده المحتملة. ما أفضل طريقة لشرب خل التفاح؟ للاستفادة من الفوائد المحتملة لخل التفاح مع تقليل خطر حدوث آثاره الجانبية، ينصح باتباع الإرشادات الآتية: استخدامه باعتدال، فلا توجد جرعة موحدة تناسب الجميع، إلا أن الإفراط في تناول خل التفاح قد يزيد خطر حدوث بعض الآثار الجانبية، لذلك يفضل استخدامه بكميات معتدلة. خففه بالماء قبل شربه، ينصح بتخفيف خل التفاح في كوب كبير من الماء أو إضافته إلى الأطعمة مثل تتبيلات السلطات لتقليل حموضته، كما يفضل تجنب شربه دون تخفيف أو على معدة فارغة إذا كان يسبب اضطرابات هضمية. اشربه باستخدام شفاطة. قد تساعد الشفاطة على تقليل ملامسة خل التفاح للأسنان، مما يحد من تأثير حموضته في مينا الأسنان عند الاستخدام المتكرر. اشطف فمك بالماء بعد تناوله. يفضل المضمضة بالماء بعد شرب خل التفاح للمساعدة على إزالة بقايا الحموضة وتقليل تأثيرها المحتمل في الأسنان، مع تجنب تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناوله. استشر الطبيب إذا كنت تعاني من حالة صحية أو تتناول أدوية، فقد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية أو يؤثر في بعض الحالات الصحية، لذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدامه بانتظام، خاصة لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو الذين يتناولون أدوية بشكل مستمر. متى ينصح بتجنب شرب خل التفاح؟ يمكن لمعظم الأشخاص شرب خل التفاح في أي وقت من اليوم، إلا أنه قد يكون من الأفضل الحد من تناوله أو تجنبه في بعض الحالات، ومنها على الريق صباحا. يعتقد البعض أن شرب خل التفاح صباحا يعزز فقدان الوزن، إلا أنه لا توجد أدلة علمية تثبت أن تناوله في هذا الوقت يزيد من فعاليته، وتشير الدراسات إلى أنه قد يساهم بدرجة محدودة في دعم فقدان الوزن، ولكن ما تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد ذلك. كما قد يسبب خل التفاح الغثيان أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص، لذلك قد لا يكون تناوله على معدة فارغة مناسبا للجميع، وينصح بالتوقف عن استخدامه إذا تسبب في أعراض مزعجة كالغثيان أو القيء. تناول بعض الأدوية. قد يتداخل خل التفاح مع بعض الأدوية كمدرات البول والملينات والإنسولين، لذلك ينصح باستشارة الطبيب للتأكد من أمان استخدامه مع الأدوية التي تستخدمها. انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. قد يؤدي الإفراط في تناول خل التفاح إلى تفاقم انخفاض مستويات البوتاسيوم في الدم. الإصابة بأمراض الكلى. يفضل تجنب الإفراط في استخدام خل التفاح لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، إذ قد تكون الكلى غير قادرة على التعامل مع كميات مرتفعة من الأحماض أو التخلص منها بكفاءة. هل يوجد أي أضرار لخل التفاح؟ نعم، فعلى الرغم من أن خل التفاح يعد آمناً لمعظم الأشخاص عند استخدامه بكميات معتدلة وبالطريقة الصحيحة، إلا أن تناوله أو استخدامه موضعياً قد يرتبط ببعض الآثار الجانبية المحتملة، خاصة عند الإفراط في استخدامه أو استعماله دون تخفيف. وتشمل هذه الآثار تهيج الجلد وتلف مينا الأسنان وتهيج أو حرق المريء والشعور بالغثيان. مستمعين الكرام، هل تستخدمون خل التفاح في طعامكم؟
وهل سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم

نعم الإدام الخل. نتمنى أن تكون المعلومات التي قدمناها عن خل التفاح مفيدة لكم. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

طريقتي مع السمر.

0: قد ايه
1: وكمان بغير غيرت مشاعري بقيت بحب وعارف احس بعد
2: يلا يلا مسني يلا كوعك يلمس الحوض
3: راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للاثنين أن الوزير فيدان التقى باراك في أنقرة دون الإدلاء بتفاصيل حول فحوى اللقاء. انطلاق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في دمشق. انطلقت الاثنين 27 تموز في دمشق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة وعدد من الوزراء والقضاة والخبراء وممثلي المنظمات المجتمعية بهدف مناقشة مشروع المدونة وتعزيز مبادئ استقلال القضاء والنزاهة والشفافية. وأكد وزير العدل مظهر الويس أن المدونة تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته وليست أداة للرقابة أو المساءلة، مشيرا إلى أن إعدادها استمر لمدة عام وأنها ستشكل أساسا للحوار قبل اعتمادها وإدراجها ضمن برامج تدريب القضاة. من جانبهم شدد المشاركون على أن مدونة السلوك القضائي تمثل مرجعا أخلاقيا ومهنيا يعزز استقلال السلطة القضائية ويرسخ ثقة المواطنين بالقضاء في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية ودعم مسار الإصلاح في سوريا.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع السفير الكندي فرص التعاون والاستثمار. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين 27 تموز مع سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري جاليغان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في سوريا. وفي سياق متصل أصدر الوزير الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي عن الجانب السوري في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين سوريا وإيطاليا.

مباحثات نقابية سورية تركية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين. بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور الاثنين 27 تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان سبل تعزيز التعاون النقابي وتفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة خلال اجتماع عقد في دمشق. وركزت المباحثات على حماية حقوق العمال السوريين في تركيا والعائدين إلى سوريا والعمل على إعداد اتفاقية ثنائية لتنظيم حقوقهم التأمينية والتقاعدية إلى جانب بحث آليات تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية.

وصول ناقلتي مازوت وغاز إلى سوريا لتأمين الاحتياجات النفطية. استقبل مصب بانياس البحري في محافظة طرطوس الاثنين 27 تموز ناقلتي مازوت وغاز مسال ضمن جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. وأوضحت الشركة السورية للبترول أن الناقلة الأولى تحمل أكثر من 64,000 طن من المازوت، فيما تحمل الثانية أكثر من 5,600 طن من الغاز المسال، مؤكدة بدء تفريغ الشحنتين في خزانات بانياس بعد استكمال الإجراءات الفنية. القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أمس القبض على زياد عاصي الملقب بأبي مقداد، والذي شغل مسؤولية عدد من الحواجز الأمنية خلال فترة النظام البائد. وذكرت وزارة الداخلية أن الموقوف متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز التي كان يشرف عليها، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب بحق المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. كما ألقت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور القبض على محمود حسين المحيميد، وهو مساعد أول متطوع سابق في جهاز أمن الدولة التابع للنظام البائد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن الموقوف شغل مناصب أمنية في دمشق ودير الزور، وهو متورط في قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من المدنيين منذ انطلاق الثورة. كما تتهم التحقيقات بسرقة أجهزة مراقبة وتنصت ووحدات تخزين من فرع أمن الدولة في دير الزور قبيل تحرير المحافظة، في محاولة لإخفاء أدلة ووثائق مرتبطة بانتهاكات الجهاز قبل إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: إحباط محاولة تهريب شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية الاثنين 27 تموز محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان خلال عملية أمنية نفذت في منطقة النبك بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن توقيف أحد المتورطين وضبط 850,000 حبة مخدرة مع مصادرة الشحنة بالكامل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. تركيا تحرز لقب دوري الأمم للكرة الطائرة للسيدات للمرة الثانية، وأردوغان يهنئ المنتخب. أحرز المنتخب التركي للسيدات لقب دوري الأمم للكرة الطائرة 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعدما تغلب على منتخب البرازيل بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة ماكاو الصينية.

اللقب التركي بقيادة المدرب الإيطالي دانييلي سانتاريلي في قلب تأخره بعد خسارة الشوط الأول ليحسم المواجهة ويحقق اللقب، فيما تألقت ميليسا فراغاس بتسجيلها 33 نقطة لتحصد جائزة أفضل لاعبة في البطولة. وبهذا الفوز ثأر المنتخب التركي من البرازيل بعد 3 هزائم متتالية أمامها في البطولات السابقة، كما أحرز لقبه الثاني في البطولة بعد تتويجه الأول عام 2023. وعقب المباراة هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان المنتخب، مؤكدا في منشور عبر منصة سوسيال أن اللاعبات حققن إنجازا أسعد تركيا بأكملها، قبل أن يجري اتصالا هاتفيا برئيس الاتحاد التركي لكرة الطائرة محمد عاكف الصنداغ ووزير الشباب والرياضة عثمان أشكنباك مهنئا اللاعبات والجهاز الفني وجميع من ساهم في هذا الإنجاز. من جانبه شكر رئيس الاتحاد التركي الرئيس أردوغان على دعمه مؤكدا أن كأس البطولة سيهدى له. وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع نال المنتخب الإيطالي الميدالية البرونزية بعد فوزه على الصين المضيفة بثلاثة أشواط مقابل شوط. منتخب سوريا للناشئات بكرة القدم يتوج بلقب بطولة غرب آسيا. توج منتخب سوريا للناشئات تحت 17 عاما بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره اللبناني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل بهدفين مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم بالعاصمة الأردنية عمان. ونجح المنتخب السوري في العودة بالمباراة بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول قبل أن يحسم اللقب بركلات الترجيح، فيما توجت اللاعبة ماسا مينا بلقب هدافة البطولة ونالت ميديا حسين جائزة أفضل حارسة مرمى. بشكطاش يحسم جولة الذهاب أمام ميتلاند الدنماركي، وباشاك شهير يكتفي بالتعادل مع ضيفه إنتر توركو الفنلندي. حقق بشكطاش التركي فوزا ثمينا على ضيفه ميتلاند الدنماركي بهدف دون مقابل في مباراة ذهاب الدوري التمهيدي الثاني من الدوري الأوروبي لكرة القدم التي أقيمت على ملعب توبراش في إسطنبول، وسجل أوركن كوكتشو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 26 مستفيدا من النقص العددي في صفوف الفريق الدنماركي ليمنح بشكطاش أفضلية قبل مواجهة الإياب المقررة في الدنمارك يوم 30 تموز لحسم بطاقة التأهل إلى الدور الثالث. وفي مباراة أخرى اكتفى باشاك شهير بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه إنتر توركو الفنلندي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم على ملعب فاتح تريم في إسطنبول. وتقدم الفريق الفنلندي أولا عبر النيجيري كلينتون جيفتا قبل أن يدرك أمين بيرم التعادل لبشاك شهير في الشوط الثاني ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى مباراة الإياب المقررة في فنلندا يوم 30 تموز. بطولة جمال الخيول العربية الأصيلة تختتم منافساتها في دمشق بمسابقة الخيول العربية المسجلة. اختتمت الأحد 26 تموز منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة على ملعب النخبة الدولي في نادي الفروسية المركزي بمنطقة الدماس
في ريف دمشق بإقامة مسابقة الخيول العربية المسجلة، وشهد اليوم الختامي منافسات في 9 فئات شملت الأمهار والمهرات والأفراس والأحصنة بمختلف الفئات العمرية، وسط مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة. وكانت منافسات اليوم الثاني قد أسفرت عن فوز الجواد جوهر التابع لنادي الفروسية المركزي بلقب بطولة الأحصنة، فيما توجت الفرس أميرة المملوكة لآدم بيروتي بلقب بطولة الأفراس. وتضمنت البطولة 19 فئة على مدار 3 أيام بمشاركة نحو 170 جوادا، خصص اليومان الأول والثاني منها للخيول السورية الصافية، بينما خصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة في إطار دعم الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة وإبراز خصائصها الجمالية. البريطاني لاندو نوريس يحرز لقب جائزة المجر الكبرى في الفورمولا 1.

أحرز البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين لقب جائزة المجر الكبرى الجولة 11 من بطولة العالم للفورمولا 1 بعدما أنهى السباق في المركز الأول على حلبة هونغارورينغ بالعاصمة المجرية بودابست. وتقدم نوريس على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، فيما حل الإيطالي كيمي أنتوني سائق مرسيدس في المركز الثالث، بينما انسحب زميل نوريس الأسترالي أوسكار بياستري بسبب عطل فني في علبة التروس.

لايلز يحقق أسرع زمن لعام 2026 في سباق المئة متر. حقق العداء الأمريكي نواه لايلز أسرع زمن في العالم خلال عام 2026 في سباق 100 متر بعدما أحرز المركز الأول في بطولة الولايات المتحدة لألعاب القوى التي أقيمت في مدينة نيويورك مسجلا 9 ثوان و79 جزءا من الثانية. كما شهدت البطولة فوز الأمريكية شاكاري ريتشاردسون بسباق 100 متر للسيدات بزمن بلغ 10 ثوان و77 جزءا من الثانية، في حين تواصلت منافسات بقية المسابقات وسط استعدادات الرياضيين لبطولات العالم المقبلة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للاثنين أن الوزير فيدان التقى باراك في أنقرة دون الإدلاء بتفاصيل حول فحوى اللقاء. انطلاق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في دمشق. انطلقت الاثنين 27 تموز في دمشق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة وعدد من الوزراء والقضاة والخبراء وممثلي المنظمات المجتمعية بهدف مناقشة مشروع المدونة وتعزيز مبادئ استقلال القضاء والنزاهة والشفافية. وأكد وزير العدل مظهر الويس أن المدونة تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته وليست أداة للرقابة أو المساءلة، مشيرا إلى أن إعدادها استمر لمدة عام وأنها ستشكل أساسا للحوار قبل اعتمادها وإدراجها ضمن برامج تدريب القضاة. من جانبهم شدد المشاركون على أن مدونة السلوك القضائي تمثل مرجعا أخلاقيا ومهنيا يعزز استقلال السلطة القضائية ويرسخ ثقة المواطنين بالقضاء في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية ودعم مسار الإصلاح في سوريا.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع السفير الكندي فرص التعاون والاستثمار. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين 27 تموز مع سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري جاليغان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في سوريا. وفي سياق متصل أصدر الوزير الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي عن الجانب السوري في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين سوريا وإيطاليا. مباحثات نقابية سورية تركية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين. بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور الاثنين 27 تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان سبل تعزيز التعاون النقابي وتفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة خلال اجتماع عقد في دمشق. وركزت المباحثة

الإحتجاجات على حماية حقوق العمال السوريين في تركيا والعائدين إلى سوريا، والعمل على إعداد اتفاقية ثنائية لتنظيم حقوقهم التأمينية والتقاعدية، إلى جانب بحث آليات تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية.

وصول ناقلتي مازوت وغاز إلى سوريا لتأمين الاحتياجات النفطية. استقبل مصب بانياس البحري في محافظة طرطوس الاثنين 27 تموز ناقلتي مازوت وغاز مسال ضمن جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. وأوضحت الشركة السورية للبترول أن الناقلة الأولى تحمل أكثر من 64,000 طن من المازوت، فيما تحمل الثانية أكثر من 5,600 طن من الغاز المسال، مؤكدة بدء تفريغ الشحنتين في خزانات بانياس بعد استكمال الإجراءات الفنية. القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أمس القبض على زياد عاصي الملقب بأبي مقداد، والذي شغل مسؤولية عدد من الحواجز الأمنية خلال فترة النظام البائد. وذكرت وزارة الداخلية أن الموقوف متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز التي كان يشرف عليها، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب بحق المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. كما ألقت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور القبض على محمود حسين المحيميد، وهو مساعد أول متطوع سابق في جهاز أمن الدولة التابع للنظام البائد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن الموقوف شغل مناصب أمنية في دمشق ودير الزور، وهو متورط في قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من المدنيين منذ انطلاق الثورة. كما تتهم التحقيقات بسرقة أجهزة مراقبة وتنصت ووحدات تخزين من فرع أمن الدولة في دير الزور قبيل تحرير المحافظة، في محاولة لإخفاء أدلة ووثائق مرتبطة بانتهاكات الجهاز قبل إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: إحباط محاولة تهريب شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية الاثنين 27 تموز محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان خلال عملية أمنية نفذت في منطقة النبك بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن توقيف أحد المتورطين وضبط 850,000 حبة مخدرة مع مصادرة الشحنة بالكامل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة.

ألقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاصة إلى سوريا والعراق توماس بارك. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للاثنين أن الوزير فيدان التقى بارك في أنقرة دون الإدلاء بتفاصيل حول فحوى اللقاء. انطلاق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في دمشق. انطلقت الاثنين 27 تموز في دمشق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة وعدد من الوزراء والقضاة والخبراء وممثلي المنظمات المجتمعية بهدف مناقشة مشروع المدونة وتعزيز مبادئ استقلال القضاء والنزاهة والشفافية. وأكد وزير العدل مظهر الويس أن المدونة تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته وليست أداة للرقابة أو المساءلة، مشيرا إلى أن إعدادها استمر لمدة عام وأنها ستشكل أساسا للحوار قبل اعتمادها وإدراجها ضمن برامج تدريب القضاة. من جانبهم شدد المشاركون على أن مدونة السلوك القضائي تمثل مرجعا أخلاقيا ومهنيا يعزز استقلال السلطة القضائية ويرسخ ثقة المواطنين بالقضاء في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية ودعم مسار الإصلاح في سوريا.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع السفير الكندي فرص التعاون والاستثمار. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين 27 تموز مع سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري جاليغان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في سوريا. وفي سياق متصل أصدر الوزير الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي عن الجانب السوري في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين سوريا وإيطاليا. مباحثات نقابية سورية تركية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين. بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور الاثنين 27 تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان سبل تعزيز التعاون النقابي وتفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة خلال اجتماع عقد في دمشق. وركزت المباحثات على حماية حقوق العمال السوريين في تركيا والعائدين إلى سوريا والعمل على إعداد اتفاقية ثنائية لتنظيم حقوقهم التأمينية والتقاعدية إلى جانب بحث آليات تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية.

في طرطوس، الاثنين 27 من تموز ناقلتي مازوت وغاز مسال، ضمن جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. وأوضحت الشركة السورية للبترول أن الناقلة الأولى تحمل أكثر من 64 ألف طن من المازوت، فيما تحمل الثانية أكثر من 5600 طن من الغاز المسال، مؤكدة بدء تفريغ الشحنتين في خزانات بانياس بعد استكمال الإجراءات الفنية. القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أمس القبض على زياد عاصي الملقب بأبي مقداد، والذي شغل مسؤولية عدد من الحواجز الأمنية خلال فترة النظام البائد. وذكرت وزارة الداخلية أن الموقوف متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز التي كان يشرف عليها، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب بحق المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. كما ألقت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور القبض على محمود حسين المحيميد، وهو مساعد أول متطوع سابق في جهاز أمن الدولة التابع للنظام البائد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن الموقوف شغل مناصب أمنية في دمشق ودير الزور، وهو متورط في قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من المدنيين منذ انطلاق الثورة. كما تتهم التحقيقات بسرقة أجهزة مراقبة وتنصت ووحدات تخزين من فرع أمن الدولة في دير الزور قبيل تحرير المحافظة، في محاولة لإخفاء أدلة ووثائق مرتبطة بانتهاكات الجهاز قبل إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: إحباط محاولة تهريب شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية الاثنين 27 تموز محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان خلال عملية أمنية نفذت في منطقة النبك بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن توقيف أحد المتورطين وضبط 850,000 حبة مخدرة مع مصادرة الشحنة بالكامل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحب ما منع الكلام الألسنى،

الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. ليت الحبيب الهاجر هجر الكرى من غير جرم واصلي صلة الضنا. بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا، بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا. ممم تقعن تلونا وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها ووقتي الضحى والموهنا. ووقفت منها حيث أوقفني الندى، ووقفت منها حيث أوقفني الندى. وبلغت من بدر بن عمار المنى لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه ولو كان الوعاء الأزمنا. وشجاعة أغناه عنها ذكرها ونهى الجبان حديثها أن يجبنا. نيطت حمائله بعاتق محرب ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. نيطت حمائله بعاتق محرب ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. فكأنه والطعن من قدامه متخوف من خلفه أن يطعنا. نفت التوهم عنه حدة ذهنه فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده ثوبا أخف من الحرير وألينا. وأمر من فقد الأحبة عنده فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما ولا الإحسان ألا يحسنا. مستنبط من علمه ما في غد فكأنما سيكون فيه دونا. تتقاصر الأفهام عن إدراكه مثل الذي الأفلاك فيه ودنا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا.

لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعينا طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا أقبلت تبسم والجياد عوابس أقبلت تبسم والجياد عوابس يخببن بالحلق المضاعف والقنا عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه أمكنا والأمر أمرك والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى فعجبت حتى ما عجبت من الظبا ورأيت حتى ما رأيت من السنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. فطن الفؤاد لما أتيت على النوى ولما تركت مخافة أن تفطنا أضحى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيت منه هينا فاغفر فدا لك واحبني من بعدها لتخصني بعطية منها أنا وانهى المشير عليك في بضلة فالحر ممتحن بأولاد الزنا ومكائد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى ومكائد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا غضب الحسود إذا لقيتك راضيا رزء أخف علي من أن يوزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضها كالله كي لا تحزنا المتنبي أحمد بن الحسين.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة.

مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي في دمشق. انطلقت الاثنين 27 تموز في دمشق أعمال الورشة الوطنية لمراجعة مسودة مشروع مدونة السلوك القضائي بمشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة وعدد من الوزراء والقضاة والخبراء وممثلي المنظمات المجتمعية بهدف مناقشة مشروع المدونة وتعزيز مبادئ استقلال القضاء والنزاهة والشفافية. وأكد وزير العدل مظهر الويس أن المدونة تهدف إلى حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته وليست أداة للرقابة أو المساءلة، مشيرا إلى أن إعدادها استمر لمدة عام وأنها ستشكل أساسا للحوار قبل اعتمادها وإدراجها ضمن برامج تدريب القضاة. من جانبهم شدد المشاركون على أن مدونة السلوك القضائي تمثل مرجعا أخلاقيا ومهنيا يعزز استقلال السلطة القضائية ويرسخ ثقة المواطنين بالقضاء في إطار جهود تطوير المنظومة القضائية ودعم مسار الإصلاح في سوريا.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع السفير الكندي فرص التعاون والاستثمار. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين 27 تموز مع سفير كندا لدى سوريا ولبنان غريغوري جاليغان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في سوريا. وفي سياق متصل أصدر الوزير الشعار قرارا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال السوري الإيطالي عن الجانب السوري في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين سوريا وإيطاليا. مباحثات نقابية سورية تركية لتعزيز التعاون وحماية حقوق العمال السوريين. بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور الاثنين 27 تموز مع رئيس اتحاد عمال تركيا حقيش محمود أرسلان سبل تعزيز التعاون النقابي وتفعيل برامج اللجنة العمالية السورية التركية المشتركة خلال اجتماع عقد في دمشق. وركزت المباحثات على حماية حقوق العمال السوريين في تركيا والعائدين إلى سوريا والعمل على إعداد اتفاقية ثنائية لتنظيم حقوقهم التأمينية والتقاعدية إلى جانب بحث آليات تحسين أوضاعهم المهنية والقانونية.

وصول ناقلتي مازوت وغاز إلى سوريا لتأمين الاحتياجات النفطية. استقبل مصب بانياس البحري في محافظة طرطوس الاثنين 27 تموز ناقلتي مازوت وغاز مسال ضمن جهود تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية. وأوضحت الشركة السورية للبترول أن الناقلة الأولى تحمل أكثر من 64,000 طن من المازوت، فيما تحمل الثانية أكثر من 5,600 طن من الغاز المسال، مؤكدة بدء تفريغ الشحنتين في خزانات بانياس بعد استكمال الإجراءات الفنية.

القبض على مسؤول حواجز زمن النظام البائد متورط في اعتقال عشرات الشبان. ألقت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أمس القبض على زياد عاصي الملقب بأبي مقداد، والذي شغل مسؤولية عدد من الحواجز الأمنية خلال فترة النظام البائد. وذكرت وزارة الداخلية أن الموقوف متورط في اعتقال عشرات الشبان على الحواجز التي كان يشرف عليها، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين بجرائم الحرب بحق المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار. كما ألقت وحدات وزارة الداخلية في محافظة دير الزور القبض على محمود حسين المحيميد، وهو مساعد أول متطوع سابق في جهاز أمن الدولة التابع للنظام البائد. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن الموقوف شغل مناصب أمنية في دمشق ودير الزور، وهو متورط في قمع المتظاهرين السلميين واعتقال عدد من المدنيين منذ انطلاق الثورة. كما تتهم التحقيقات بسرقة أجهزة مراقبة وتنصت ووحدات تخزين من فرع أمن الدولة في دير الزور قبيل تحرير المحافظة، في محاولة لإخفاء أدلة ووثائق مرتبطة بانتهاكات الجهاز قبل إحالته إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية.

0: إحباط محاولة تهريب شحنة من الحبوب المخدرة قادمة من لبنان في ريف دمشق. أحبطت إدارة مكافحة المخدرات السورية الاثنين 27 تموز محاولة تهريب شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان خلال عملية أمنية نفذت في منطقة النبكي بريف دمشق. وأوضحت الإدارة أن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة، وأسفرت عن توقيف أحد المتورطين وضبط 850,000 حبة مخدرة مع مصادرة الشحنة بالكامل، فيما تتواصل التحقيقات لكشف بقية المتورطين وإحالتهم إلى القضاء المختص. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. الحب ما منع الكلام الألسنا.

الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. ليت الحبيب الهاجر هجر الكرى، من غير جرم واصلي صلة الضنا. بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا، بنا فلو حليتنا لم تدر ما ألواننا. ممم تقعن تلونا، وتوقدت أنفاسنا حتى لقد أشفقت تحترق العواذل بيننا. أفدي المودعة التي أتبعتها نظرا فرادا بين زفرات ثنا. أنكرت طارقة الحوادث مرة ثم اعترفت بها فصارت ديدنا. وقطعت في الدنيا الفلا وركائبي فيها، ووقتي الضحى والموهنا. ووقفت منها حيث أوقفني الندى، ووقفت منها حيث أوقفني الندى. وبلغت من بدر بن عمار المنى، لأبي الحسين جدا يضيق وعاؤه عنه، ولو كان الوعاء الأزمنا. وشجاعة أغناه عنها ذكرها، ونهى الجبان حديثها أن يجبنا. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. نيطت حمائله بعاتق محرب، ما كر قط وهل يكر ومن ثنى. فكأنه والطعن من قدامه، متخوف من خلفه أن يطعنا. نفت التوهم عنه حدة ذهنه، فقضى على غيب الأمور تيقنا. يتفزع الجبار من بغتاته، فيظل في خلواته متكفنا. أمضى إرادته فسوف له قد، واستقرب الأقصى فثم له هنا. يجد الحديد على بضاضة جلده ثوبا أخف من الحرير وألينا. وأمر من فقد الأحبة عنده، فقد السيوف الفاقدات الأجفنا. لا يستكن الرعب بين ضلوعه يوما، ولا الإحسان ألا يحسنا. مستنبط من علمه ما في غد، فكأنما سيكون فيه دونا. تتقاصر الأفهام عن إدراكه، مثل الذي الأفلاك فيه ودنا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا. من ليس من قتلاه من طلقائه، من ليس ممن دان ممن حينا.

0: لما قفلت من السواحل نحونا قفلت إليها وحشة من عندنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا أرج الطريق فما مررت بموضع إلا أقام به الشذا مستوطنا لو تعقل الشجر التي قابلتها مدت محيية إليك الأغصنا سلكت تماثيل القباب الجن من شوق بها فأدرن فيك الأعينا طربت مراكبنا فخلنا أنها لولا حياء عاقها رقصت بنا أقبلت تبسم والجياد عوابس أقبلت تبسم والجياد عوابس يخببن بالحلق المضاعف والقنا عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه أمكنا والأمر أمرك والقلوب خوافق في موقف بين المنية والمنى فعجبت حتى ما عجبت من الظبا ورأيت حتى ما رأيت من السنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا إني أراك من المكارم عسكرا في عسكر ومن المعالي معدنا. فطن الفؤاد لما أتيت على النوى ولما تركت مخافة أن تفطنا أضحى فراقك لي عليه عقوبة ليس الذي قاسيت منه هينا فاغفر فاغفر فدا لك واحبني من بعدها لتخصني بعطية منها أنا وانهى المشير عليك في بضلة فالحر ممتحن بأولاد الزنا ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى ومكايد السفهاء واقعة بهم وعداوة الشعراء بئس المقتنى لعنت مقارنة اللئيم فإنها ضيف يجر من الندامة ضيفنا غضب الحسود إذا لقيتك راضيا رزء أخف علي من أن يوزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزنا أمسى الذي أمسى بربك كافرا من غيرنا معنا بفضلك مؤمنا خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزنا المتنبي أحمد بن الحسين.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي أكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية للاثنين أن الوزير فيدان التقى باراك في أنقرة دون الإدلاء بتفاصيل حول فحوى اللقاء. انطلاق أعمال الورشة الوطنية